0: يقرب زول آخر ولا ممكن؟
1: بيان سور زول واحد في البيت كرة آخرين كلهم حتى الجيران ما ينجوا الأطفال يال زول ما ممكن بس مش عارف سنين كان زول بس كل رزار في بيت ده نرسل له كبل البيت ده يتريت ليه الجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل بليم إن شاء الله كان جاي بيقولوا يتريت عشان الرفاه ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريء نوتر اللي تريتما بيجينيس زول بسوف في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو الجادين ده مثلا وساخة ما بيسي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة الجادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم من ذلك يكون هامي دليل مرضى تقتلها المرضى هذا زي ما أريد كما يسيل ذلك المي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كم دون ناكلو المي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي ذا على بعض كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسل بعلمي وصابه طيب ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيال فعلا الإيال ذاتك دخل ورا البيت ده اللوم يخسر يدون بصابه
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرش
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نقول إذا خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بكتور سيفري مي سيفاسي دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوه عن شارج كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز نكون الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزول ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالآلة فاسيلمون
0: أي
1: سان سانتي واي
0: بكل المراكز فوالا. الصحية مجانية
1: دونك الخوف ذاته ما عادي زول تخاف لا تبرج دابا تمسك المرض خليه يكون ساتين صبيب كديف نادي دكتور
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد الكوليرا مرض خطير بشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كله نقسله نظيف قبال ما ناكله وكان زول مرض لازم نودوه عجلة كيف في المستشفى القريب ليا نذكركم بكونه البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكم في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامجنا الراديو تشاد

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وإنتاج القن الدلوت تشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى مكان البوبوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: أريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا، وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. طريقاش المراحنة متاحة للجميع.

0: صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا شارك في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 هند للاتحاد الأفريقي مسألة الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إكنو. والوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل أمس وفد واحد جاء من الخارج، وفد من تحالف جابي والمنظمة النصية العالمية أونس. بالعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بخصوص البداية انت لا جاهزين هنا القراءة في المدارس هنا سنة 2026 السنة الجديدة. نتابع الروبورتاج مع حجة هواي بكمر.
1: مع البداية هنا العام الجديد للقراءة، الأسر بتجهز وتسجل الإيال في الدراسة، وداء الوقت المؤسسات هنت التعليم أي المدارس والإكولات كان العامة والخاصة بنافس في استقبال هن التلاميذ، ودا بواسطة هن الإعلانات الخاصة في البداية هنت العام، ودا بقدموا في الإذاعات أي الروادي والتلفزيونات وحتى في الشبكات هنت التواصل الاجتماعي. مؤسسة تعليمية بتقدم نفسها بكونه أديلة وبتقري الإيال أديل، وبتقول للأبهات هن الإيال فوق مستوى وتقري أديل، وآخر بتعلم بتقول هي بتحقق نسبة كبيرة من النجاح 100%، وده في البيبسي والباك. وتلفت الأجل هنا كثير من الأسر بتقول بتوفر أساتذة بقروا إنجليزي أديل، وإندا كراسي أديلة بقروا فكة الإيال، وإندا ملائب هنت الرياضة إضافة لدا بتضمن أمن هنا التلاميذ وقت بدلوا من القراية، وبتوفر لهم متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية القروض دي، تلقى الواقع هنا بعض المؤسسات التعليمية شك من القاعدين بهجوا في الإعلانات، فكثير من المؤسسات اللي بتوصف نفسها بكون فوق ميزة تلقى شيء بس من الكلام اللي بتوصف بيا، والآخر ده ما في فوق، وتلقى عدد بسيط بس قدروا هيئوا وأدلوا للإيال عشان يقروا فوق، والآخر هو ياهو. وبعض من المدارس تلقى ضيقي حتى التلاميذ بعانوا وقت الراحة فوق، وكل التجهيزات اللي بيقروا بيها خاصة الأجهزة هنت الحاسوب تلقى شيء وقديمة. ده الأمر اللي بخلينا نقدم السؤال في قدرة هنت المؤسسات لعشان توفر بيئة تعليمية مثل اللي بتهجي بيها في الإعلانات اللي بتقدمها. وفي الجانب ده الأهمية بتقبل للأسر لعشان يتابعوا الجانب هنا القراية للإيال، لأن مسؤولية التربية والدراسة ده ما ببقى للمؤسسة التعليمية وهيتا بس. نذكركم بكونه أفضل درب لازم الأسرة تراقبه وتختاره، وتختار المدرسة اللي بتناسب إيالها ليقروا عديل، وما تكتفي بالإعلانات اللي بتقدمها بعض المدارس بس، خليه يمشوا ويشوفوا بإنهم ويأكدوا من المدارس اللي بتناسب الإيال وبتقري عديل، وهل المعلمين عندهم كفاءة ليقروا إيالهم عديل، وأن بين الصورة اللي بيقدموها في الإعلانات والواقع القاعد بإيش التلميذ فرق كبير، والمتابعة بتكشف الحقيقة وما يتابعوا الإعلانات، لأن القراية الأديلة بتكون جيل قوي بقدر بكون مستقبلة وبخدم المجتمع حقه.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا شارك في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 هنت الاتحاد الإفريقي مسألة الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إكنو. الملمة هنت الاتحاد الإفريقي كان بقت في لواندا في عاصمة أنغولا، وناقش فوق المشاكل الأمنية والصراعات القادة في القارة الإفريقية. للمرة الثانية هجهوا بمر
1: تيد موضوع قوين المقعد سوا ويوقف المشاكل ويلقوا حلول القاعدة تبقى في إفريقيا. في دا بدت الدورة الاستثنائية في نسختها رقم 21 البتخدم في قمة هنت الاتحاد الإفريقي، والدورة دي سووها في مركز هنا الملمات الكبيرة القاعد في العاصمة هنا أنغولا لواندا، والقمة دي لقت حضور كبير منهم الرؤساء والوزراء، ودا في الخدمة هنت الموضوع الشالو فوكا. والجلسة بدت بالكلمة الكان قدمها الرئيس الدوري هنا الاتحاد الإفريقي رئيس هنا أنغولا السيد جوا ليرينزو قال كونين هنا الدورة الاستثنائية دا جاء ليكمل التزام هنا أنغولا في السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

0: التكامل الاقتصادي بخدم بل الأمن والسلام والاستقرار. وكل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمود علي يوسف قال البيئة الأمنية في إفريقيا اليوم بقت بالهين مؤقتة، وده بسبب المشاكل هند السلاح والبرجال أم بين الدول، خاصة في الإرهاب والتهديد الإنغانغر وعدم الاستقرار السياسي. نذكركم بكونه وقت ما شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو، قال لابد نشوفه عديل ونفكروا عديل في الأسباب اللي بتجيب المشاكل، وما في سلام دائم بلا مؤسسات قوية وبلا سيادة هنت القانون وبلا حكم رشيد وبلا عدالة. ألمي هالينا قال لازم نخط هات للكتل، وده ما بالضرورة هنقطين هات للمشاكل، لأن السلام الحقيقي ببدأ وقت ما السلاح بدلي والشات بتدعم في قوين التحذير البدري والاستجابة الأجلة هنت القارة في خطين هات للمشاكل في لب الاتحاد الإفريقي.
1: في المطار الدولي حسن جاموس كان استقبل الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، استقبل وفد واحد جاء في بلدنا تشاد. الوفد مكون من التحالف العالمي هنا الفاكسيناسيون غافي ومنظمة التلاصية العالمية أومس. الوفد جاء في بلدنا تشاد في إطار زيارة العمل ومساعدة للحكومة في الخدمات التصحيحة وخصوصا في المجال هنا الجهاد ضد الشلل هنا الأطفال. مصطفى بشار محمد
2: عشان يدعموا جهود هنا الحكومة التشادية بالتعاون مع الناس اللي بيدعموها في مجال عن الصحة، جات الزيارة عن الوفد الكبير من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية أوميس. والوفد ده يتكون من المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي ناتيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة من الأزمات المختلفة كوليت سلمان والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس ومدير الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد جو لبلدنا تشاد عشان يشوفوا الخدمات عن الصحة وكيف الدعم ماشي ويجيبوا الدواء عن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بلدنا تشاد. ومرض عن الأطفال قاعد ينتشر كتير في كتير من تراب بلدنا تشاد، ووقت لقام وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بمطار حسن جاموس ومعايا أمال هنا الوزارة والمنظمات الصحية اللي بتخدم في بلد نجات، وبعد ما لقوا استراحة بالصالة الكبيرة هنا الزوار مشوا إلى المكان الخطوليم. والزيارة دي تدخل في إطار التعاون عن بين تشاد والناس اللي بدئموها في كيف يجيبوا الدواء ويوفروا للأطفال الدقاق الرعاية الأديلة ويحاربوا ويمرقوا المرضاي عن الشلل الأطفال من بلدنا تشاد.
1: دائما في أخبار الصحة اليوم يوم 31 أوت أغسطس 2026 ده بوافق اليوم الإفريقي عن العلاج بشجر الطب التقليدي. وبالمناسبة دي المدير العام في الوزارة هند الصحة العامة والوقاية هي مرجي جي تنغار كان قدم للأمة التشادية بيان كلم فوق في الأهمية انت الطب التقليدي ولا دور القائد بلابة في العلاج وهج في الجهود انت الحكومة القائدة تسوية عشان تنظم الدواء عن الشدر في بلدنا الجادة. في أخبار الأقاليم في مدينة مندوك كان بقت واحدة ورشة تدريب تقص التجوه عن الجودة انت القراية في المدارس. من مندوك يورينا بالتفاصيل عمر محمد تاموسى.
3: الوقت دي بيحسن وباح الجودة عن التعليم ولفيد عن بعض من الأمال عن المنظمات والجمعيات عن المجتمع المدني في تخطيط عن مجال التعليم وشجعان الجراية هنت البنات. رئيسة هنت البيتا سيرا باسكالين في كلمتها بالمناسبة شكرت السلطات المحلية وقالت بيتا تنجي جات عشان بتجي قدرات هنت الخدامين في القطاع عن التعليم وأشادت بالدور الحيوي للمجتمع المدني في أجزان تعليم عن البنات، معتبرة أن الورشة دي تمثل خطوة عملية مهمة تجاه تحقيق على المساواة التعليمية. التطرة فيها مندير إيران حكي روزي ألي وفي فتحان للخدمات الورشة تكر البيتا وأكد في كلمة

0: بالأهمية شراكنا الجمعيات والمجتمعات المدنية في دعم على العملية التعليمية خاصة في المناطق الريفية. أيضا السفر فيها كيروزي ألي تبت بضرورة تكاتف إلت الجهود بين السلطات المحلية والجمعيات ليحققوا أهداف التنمية المستدامة في مجال عن التعليم، وطلب من المشاركين اللي يركزوا شديد عشان يموجوا بنتائج سمها ويطبقوها في أرض الواقع. ونذكركم الورشة دي لما أكثر من 30 مشارك ومشاركة وجوا من مختلف أقسام اللي بتنتب في مجال عن التعليم. ستستمر الورشة دي لمدة 3 أيام من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التادية.
1: في أخبار الرياضة، بدت أمس في العاصمة الجمينة في استاد ديجيل البطولة الوطنية هنتشات حول البطولة هنت التيكاندو. هل كان شرف هو كثير من الرياضيين اللي جو من مختلف الولايات. المناسبة دي كان رأسها الرئيس الكونفدرالي هنت التيكاندو محمد عمر إدريس. يورينا بالتفاصيل.
2: بدأت في ملعب هنت ديجيل الرياضي في العاصمة الجمينة منافسات هنت البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو، ودل الناس الكبار بمشاركة رياضيين بمثلوا مختلف الروابط الإقليمية في تشاد. وده في حدث مهم بوصف وبكشف المواهب هنت الرياضيين وبقوي حضور هنت الرياضة هنت التايكوندو في المستوى الوطني. رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دومنو جينا رأس افتتاح هنت البطولة التستمر يومين وتشهد منافسات في جانب الرجال والسيدات. رئيس الكونفدرالية نوجينا قال البطولة تمثل محطة مهمة عشان بعرفوا فوق مستوى هنت الرياضة وبيختاروا الأناصر الجاهزة والتشارك عشان تمثل تشاد في المسابقات الإقليمية والدولية الجاية. جيما دوم شكر مشاركة هنت الوفود الجايين من مختلف أقاليم تشاد عشان بجوا بيشاركوا في المنافسة الرياضية القوية دي. أكد بكون الكونفدرالية من خلال المنافسات دي تطور الرياضة التايكوندو وترفع المستوى الفني للممارسين وتقوي كذلك هنت الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. نذكر بكون ملعب هنت ديجيل الرياض في خلال يومين من البطولة بقى فوق منصة عشان بوصفوا مهارات هنت الرياضيين والمن المتوقع عشان تساهم في المنافسات ويوصفوا مواهب جديدة تقدر تمثل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: شكرا للزميل محمد عمر إدريس. الساعة 7:28 في استديو راديو تشاد، نفس الساعة في مندوب في كل الولايات. خلاص بيدك كملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر الصباح والفترة والنشرة نذكر بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا شارك أمس في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 انت الاتحاد الأفريقي. كان مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس جديدنا. والوزير النصي العام الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد واحد من تحالف جابي والمنظمة هنت النصي العالمية أونس. للنشر كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار هجي هو حبيب عمر مصطفى بشارة محمد، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود قصر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.
3: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

سبعه وخمسه وثلاثين دقيقه في الاستديو انا راديو تشات بعد ما سميت نشره الاخبار وسميت الشويه غني نواصلوا دائما ببر من بغسم وروبي من مجمعنا دا بلغنا ودار الطاهر محمد صالح قاعد في كارتيه ديجي الرياض يبلغ ميبرغان انا اخو دا اسمه ادريس محمد احمد مرك من يوم الاربعاء مرك من البيت ومرك وما قبل البيت طاهر مهما صال يطرب من كل نارم كان لقاء ولا شاف له يودي بكان البونسرية القريبة ليا ولا ينادي برم التلفون 66 16 93 75 ولا 96 11 20 05 ولا 66 56 16 10 ولا 98 51 04 80 ولا 65 42 09 05 ولا 91 43 09 إدريس محمد أحمد هو لابس تي شيرت أحمر ولابس سيرفيت أخضر ما طلب من كل العالم كان لي قال يودي بكان الكومسيري القريبه

الساعة 43 دقيقة في الاستديو، أنا راديو تشات مواصل دائما ببر من أبي قسم الربي من المجمعين الطاهر محمد صالح ساكن في كاتية دقيقة الرياضة، يبلغ بودارها أنا أخوه أخو ده أسمى مهم أخو أسمى إدريس محمد أحمد مركة من يوم الأربعاء وما قبل البيت ما طلب من كل أنا كان لقى الولد دا يودي بكان الكمسرية اللي بلايا ولينادي برم التلفون 66 93 75 ولا 96 11 20 05 ولا 66 56 76 10 ولا 98 51 04 80 ولا 65 42 09 09 ولا 91 43 09 09 مطلوب من كل أنا كان اللي الولد إدريس محمد أحمد ده لابس تي شيرت أحمر وسيرفيت ما أخضر ولد رقيق وطويل ولونه فاتي وبهجي كلام قرآن وكلام عرب والولد ده يعني بهجرة تقيل تقيل هجرة ما بهجي دين مطلوب من كل أنا كان اللي قاعد هاي ودي بكان الكمسرية القريبة ليا ولا ينادي برم التلفون الحساء طريق الوقوف هو بيتم الماء بيتم أنا سكن ده قاعد فيه اللي معلومة نكرر طاهر محمد صالح قاعد في كارتيه دي الرياض يبلغ بمركان انا اخو ده اسمه ادريس محمد احمد مرق من يوم الاربعاء من كارتيه معلومه وما قبل البيت مطلوب من كل انا كان لي للولد ده يودي بكان الكمسري القريب ليا واللي ينادي برقم التليفون 66 93 75 96 11 20 05 ولا 66 56 76 10 ولا 98 51 04 80 ولا 65 42 09 09 ولا 91 43 09 09 الولد ده هو لابس إدريس محمد أحمد ده لابس تي شيرت أحمر وسيرفيت ما أخضر ولد رجيك طويل لونه فاتي باجي كلام عربي وكلام قرآن ولكن هجرة تقيل من راهد مطلوب من كل نعم كان دي قدار ولا داي ودي بكان كمسري قريبة له ولا ينادي برم التلفون ولا يودي ولا ينادي برم التلفون الله سيطرين على الوقود ده كله بلاغنا وفا السلطان جلالة السلطان محمد إجلك شالة كاسر الحاج بيشي جيمي موسى جيمي شيخ عزيز محمد شيخ عزيز محمد النصيب مسار بنية دقية بنية هارون بنية عمر صالح أجيد الضيف الضيف أحمد الضيف محمد بنغاي محمد بنداي مكايلة بشارة دناء جيمي خالد محمد جبرين دونغوس الغوني جبرين غزالي الإمام محمد شانكو يونس التمير الغالي محمد والسيف مرسال خميس شيخ عثمان الفاروق بلاما اللوان جدة بلاما الشيخ اللوان الحاجة حسن محمد بلاما هارون عمر شين سماين جبرين عبد الغادر مصطفى بلاما حسن حسيني بلاما محمد عمر بلاما أجد عمر إدريس ولد الرئيس فيلي محمد بلاما عثمان هارون بلاما عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن بلاما الحاج جومبو بلاما الحاج جومبو بلاما هارون آدم بلاما بكر هارون بلاما جد آدم الحاج بلاما جد هارون بلاما إما نكاسة بلاما إما نكاسة أسرة وكيل موسى أسرة محمد مسار بلاما محمد أخي بلاما محمد أم سنيته بلاما آدم الحاجة بلاما حامد موسى الحاجة أزرق موسى عمر كماندا بلاما عمر يعقوب الشيخ محمد أمبريا أسرة كريشة علي أسرة الشريف ساكن أسرة صالح كاتشو أسرة الشريف أخونا أسرة الشريف أحمد أبكر دليجي محمد كاسر جدة رمضان أسرة شيبو رخيصة أسرة حسنة ولد الحاج سيد عمر الشريف محمد شوى أسرة أبكر أب نصيب أسرة الشريف أمبدي أسرة المادي يونس أسرة القوني دنا مهمت
الشريف البشير إبراهيم، أسرة الشريف بن أنجاي، دنا دونغوس، أسرة حسن زريغا، كلهم في الفوات، اللوان فايو، ديليجي إدريس الكاس، ديليجي إدريس عبد الله، ديليجي إم أجيد، ديليجي موسى آدم إدريس، موسى آدم إدريس، ديليجي أبكر كازي، ديليجي الحاج آدم، كلهم في كيسة، بلا ما زيادة، بلا ما عبد الرحمن، كلهم في هريبي، فكي سالي رماتا في أب قوية، الشيخ محمد المصري، بلا ما لبيان، بلا ما آدم الشي الشنيفري، بلا ما طاهر محمد الوكيل الصالح جدا، أسرة كنغوري محمد، أسرة كندي، كلهم في إفنة، أسرة حمدان فريدينا، الجوني آدم مصطفى، الشيخ صالح فلجة، بلامة عبد الرحمن هارون، كلهم في المردو، في المردو، اللوان إبراهيم الجد مهدي، اللوان جبرين دونجوس، اللوان فليجة حسن فليجة، فكي موسى جومبو، بلامة جد المدير، كلهم في أمبتي، أمداي عبد الله في كدنجر، بلاما أمداي هارون، بلاما محمد أبو جوجة، بلاما النور محمد، كلهم في مليسايات، كلهم في مليسايا، عبد الله عثمان في لقبي، يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم كسيرة بيت دقية بنية، ماتت أمس بلحت في الجامع، انتهت البلامة بيشي جيمي، والصلاة كمان يسوها لمبل الاثنين في الجامعة، انتهت البلامة بيشي جيمي كانتون قدادة الساعة 57 دقيقة، نواصل دايما ببرا من أبا قسم الله ربي من أبي.

Ariel, Guli, salam alaikum. Amma, Guli, salam alaikum. Marazine, Guli, salam alaikum. Amma, bittel baka valla. Amma, oye, bittel bizuru makka. Marazine, betki mikabilna, betjim, enim, sinu hot idna. Asigedi, lene, mine, jaba. جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القرية جلو قول من سما كبير القرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي اخد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة السجادي لين من اجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بدي رقبا السجاد لنا من إجابة جو سقري من نصبا جانا جو سقري من نصبا جانا في بشر دقا نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في ملفي كسق أتفلطا أزاك الوادة شيراتا بجن تسئي قال دي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالا تيسوي اوكي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سنت سبينا الزين مالا تيسوي اوكي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري فوق البنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب بلا كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبغ أشار رقد فوق أساكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق ما تريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقولي سلام ورقة البود الأرشة الدوسة في جيد فوق الكرباج إنه دا جيد سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرا سن سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة هيسابة ملقى جدت تمانة هيسابة ملقى ويبوركو بالججة قل جواده تبكر في الندى قل جواده تخرد القنقشة قل جواده تهل بقرة ويبارك بالقججة قل جواده تركب جودلة ويبارك بالقججة قل جواده تهل شرك القدلة قل جواده تكشن هجلة ويبارك بالججة قل جواده تاب السلطنة قل جواده تاب الفقرة قل جناني ناري بدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي برفة فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقريه وقار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودا البنات.

البدايه لها نحيه والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم برامجنا بقسم الله بهنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 31 شهر اغسطس يعني اخر يوم انا شهر 8 سنه 2026 75 دقيقه سميت مناوده غنويه سميت بلاغات مالاجيه والرسميه سميت نشره الاقباض يا اغاني مختلفه خدمكم في مكانة الفنان محمود قصرة مناصر من القديم في كريدي صنفي فاتشيس ودغني هارون ومصالح خلوا بكل سنة الفيلم غيش هنتابلكم برامج بكلام صراحة هنا من المينا رديك في عمان.

أوين الذهب لفيرو في زندو وافي ما تم بعد طرش الصرنا أنطر نانجن ما يدنا كالارو طرش الصوصو كركيرنا أنطر نانجن Elizabeth, some of the Tajik, Sinti Korima Gumaraka, Reddy Charing Andros, Elizabeth, Yitanima, Vinitani, Shikinayan Tari.

0: شكرا دغري تروق راديو تشاد شكرا شانوي كويان كريو مغصا سو دغي غروفو مسك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منسترين دابتور غني دابتور كونيا عبد المجيد عبد الرحيم تاغا انغونغاوغي قال ماتار الدولي الناس انجاموسي انجامينيني Délégation en Orona Chan Korok Fazakhin Dawli Tchad Madiyan Manawiyan Tukol Khungde in Dawne Banindala Barnamej Innaba de Tarnia Tu Masail Ginde in Tchadde in Azenge Directrice Naibe in Barnamej de in Koska in Immangine de Teleringe Fondation Ala Moassasa Bill Emi Emelida Emelida Getman يعني رينن يعني اورن داونن تي عشان مشاكل دي اوتنين قال مشاكل ان غورغني مشاكل كويغن دي اوتني دي تونيا اليانس غافي جنابي محمد ديريكتور جنرال ان اوميس كونيا ان افريك دي تونيا كريس الياس فونداسيون بيل اميلا جيت تانو وفكنن الي ادل ادل شكركا جانبنا كومين كومين دولي تشاد تو كل خنجن دي تري ترانيا شان وفك دي اوتني تام فاكسيناسيون دي كالك ترانيا ان دولي تشاد تنانين جميع دين سافن ويدين دين سافن يجيتي اوغن تو فونداسيون ايرونديل تيلي نينا زمكن مالا موفيني من دور دي غانغ مو تامر صافي ترنيام مؤتمر صافي نندلا شان تكورين افند رئيس دول افا خرني دي دانغي تانو ريكور دمني تو جانب ان سياسي ان تشادي ان مؤتمر دي ترنينن قالو فكتي او كاين يعني امور دي رئيس دول ني راسن دي ترنيا شان افا خرني قال داننتي منظمات قلنا مؤتمر ترنينن يعني كقصاخ مؤتمر إن وسيا وإن كوخمين دنوفو لالجيم نارسيس يعني سيكسي غار بولو ماتقري دامني جيغام غودو دينيغن ماتقور دامني ترن يعني شاورا عشان تقرر إن رئيس دولة دي ترنيا عشان كأفا خرنجي دي دانجي تانو وفقنن أردانا بعد ملمانجا سيريو كارسو إنو بارتبريو سيريو كار ماشيني رو أفريكان دي تليني إن دي دابتورغني دابتورغن دي إن تقليدي والدلا دابتور إن لابغني تانو ديريكتور جينيرال ان دابتور غني دابتور كونيا ياماجي الياس جيتاينغار ان وزارن دين دابتور غني ترنوكت سافا تجانب انو وزارن دين دابتور غني عشان نغدي وفوك دي تري اوتو كارغن غيلي دامه تلميني عشان طبيب يعني دابتور غن دي ان تقليديا والدتيلن دابتور ان لبغني ان اعداد وتخاليد تي ركو لازم وفوك دي ان عافينن ركو تري تران جود دوغي ندوخن عافين ديغمبخ تانو دابتور كونيا ياماجي الياس جي تاينغار اللي تقليديا دي ان دار كورني والدلا دابتور ان لبغني ركو تري تران جود كولو وفوق رنه جميع رنه كل خونه ده تري ترانينن أخو مان كولو تانو ركو أوسن كايري عشان نبرين ده تري نابينن كبات لب إن آفي نبخ مخو ساسون ده كيكسي كارموتو ننشر زين ترونينه إن روي تنينه رو سيموتو كارفينه نفرطاين بار دوريو تسيري كارمشنه دينجان نشر دلان دوبلهم تلهم كويس mokhassaso degege sikarmoto ngale studio rarchade inna lillahi wa inna ilayhi rajun sa so de gege sikarmoto nimbalax ishukru murondongati ali hussein mohammed ibrahim zakaria ibrahim ramadan ibrahim adam abdullahi idris ahmed musa ramadan mohammed abbakar musa hassan ahmed umar hasaballa harun ahmed hussein yunus hawa yunus halime hussein khadija hussein abou harun hussein saleh ahmed harun ahmed abbakar Hassan Hussein, Saleh Hussein, Adoum Hussein, Harun Hussein, Jiddo Hussein, Ali Hussein, Badda Bakar Moussa, Hawa Bakar Moussa, Umar Abouna, Hadji Hawa Abouna, Mariam Abouna, Kaltouma Shigefat, Shakur Absakin, Hawa Ibrahim, Mariam Abdoulaye, Fatime Harun, Fatime Moussa, Hapsa Agit Hassan, Hapsita Issa, Mahdi Ibrahim, Zakaria Ahmed, Mohamed Douguma, Ahmed Abdoulaye, commissaire Djibrin Adoum Kelbe, Kamaladine Mohamed Ousmane, Mohamed Saleh Hussein Ben Malala, Tarbidine Marhoum Mohamed Abgoudja, Agit Chigefa, Abdoulaye Cheikh, Suleiman Agit, Suleiman Daye, Hussein Dogo, Adoum Abdraman Dogo, Tarbidine Marhoum Mohamed Hussein, Anour Haroun, Rigna Matoktunja Mena, Kachakar Khamod Gne, Dekawa Dengoro, de okon zire o sen kayre ma diyan manawi en ufikriyan ukoyo in rondre o bubre o bubkodre Younous Hissène de gusoro alarbne ro suru karmasha navratain bar dubriyo suru karmashine nja menenani bat maradin de okon hasil hasil de gusun dunyene minay kuy dala kokon zi mod gendutun dar mudgo nja mena mamliklar bi soudiye ngar shigefa Mohamed Moussa mod gendutun kol jono mirsi biralla alay goymo kumka mangcharne nangro duljaye babiyat gne mardua udulu amkharuba balnyan dolko barwala bauda lawasa alife karyawo ibza kubo kadat kubo jonkhoro fayala atia abmondo serak imar humdala delro jimine Rusiri Karatan, Afratain, Bardubriyo Tsiri Karmashine, Jaminani, Tarbin Marhum Konya, Younous Hissène, Marhum Alaka Faknya, Modgundelak Walak Rek Sobri, Ali Hissène, Hissène Mohammed, Mohammed Ibrahim, Zakaria Ibrahim, Ramadan Ibrahim, Adam Abdullahi, Idris Ahmed, Musa Ramadan, Mohammed Abbakar Musa, Hassan Ahmed, Umar Asaballa, Harun Ahmed, Hissène Younous, Hawa Younous, Halime Hissène, Khadija Hissène, Abou Harun Hussein, Saleh Ahmed, Harun Ahmed, Abbakar Hassan Hussein, Saleh Hussein, Adoum Hussein, Harun Hussein, Jiddo Hussein, Ali Hussein, Badda Abbakar Moussa, Hawa Abbakar Moussa, Umar Abouna, Hadji Hawa Abouna, Mariam Abouna, Kaltouma Shigefat, Shakur Absakin, Hawa Ibrahim, Mariam Abdoulaye, Fatime Harun, Fatime Moussa, Hapsa Agit Hassan, Hapsita Issa, Mahdi Ibrahim, Zakaria Ahmed, Mohamed Douguma, Ahmed Abdoulaye, Commissaire Djibrin Adoum Kelbe, Kamaladine Mohamed Ousmane, Mohamed Saleh Hussein Ben Malala, Tarbidine Marhoum Mohamed Abgoudja, Tarbidine Marhoum Agit Chigefa, Tarbidine Marhoum Abdoulaye Cheikh, Suleiman Agit, Suleiman Daye, Hissène Dogo, Abdraman Dogo, Tarbidin Mohamed Hissène, Anour Haroun, Rignamatoktunja Mena, Kachakar Khamod Gne, Lanjinge de Kawa de Goro, de Osen Kayre, Ma Diyan, Ma Nouyan, Ufikriyan, Ukiyo Inmunre, Orondre, Younous Hissène, de Gusoro, Alarbine, Ro Siri Karmasha, Navratain Bar Dubriot Siri Karmashine, Bad Marigien de Okonyin Hassan, Hassan, de Gusun Dusunine, Gusun Dunine, Kokonzi Modgundutun, Darmudgo, Njamena, Mamlikla Arabi Soudiye, Ngar Shigefa Mohamed Moussa Kata, Modgundutun Koljono, Mirsi, Birella, Alay Goymo, Kumka, Mangcharne, Nangro, Duljaye, Babiyatgne, Mardua, Udulu, Amkharuba, Balnya, Dolko, Barwala, Bauda, Lawasa, Alife, Karyawo Ibza, Kubo Kadat, Kubo Jonkhoro, Fayala, Atia Abmondo Sarak Imar Humudala Ndelro Jimine Rusiri Karata Navratain Bar Dubriyo Tsiri Karmashine Njaminani Tarbein Marhumu Konya Younous Hissène Marhumu Leka Fakhnya Modgundala Kuala Kharak Sobr Inna Lilla Wa Inna Hilay Rajoun Kabin Teknik
1: Zouba Mal Termeke Yo Korne Waye Manama Noy Dala Feke Yo Korne
0: شكرًا ذكرت روح رجال الحمد لله ممكن ترونيني دي كولو يعني قفلان بمبقى يوم قومني مرمان آفية كم شكرك سكولو رندنج دي كورو دي كاو دي غورو فالحمد لله مرمان آفية كابين تكنيك
1: مامول كوم أمالو در مامان دول جاية وايه كي يوغا كيد مني بغر ننكي
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تك تك تك تك تك تك ريسي ما خد ساسو ده كي جسي كاروفو ننبزين ترونيني إن رويتني روسي متو كارفيني نفرطا إن بار دبريو تسيري كارم أشني ريسي تك تك تك تك نغال كابين تكنيك تي سانوي كو يان كريو ngale studio moto en rare chadi rondosi monse Omar Idriss Omar kamel se kamchot kiti ya lekin siga fine katak bindala lenjeme de trois tar sarne Lionel Nomengar korkel se lafia les singay ou bien quel se jeng dingam brasil lafia kogi kogi singi saram timan failer jo cabine technique

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmo bo hormon blamsa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma vie population so basma.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينها وضواحيها. المستمعون الكرام من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 للهجري، الموافق 31 من أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل، ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهو موعد برامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعون الأفاضل، يخدمكم خلال 45 في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الإذاعية الفني السنوي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما، وإلى مسامعكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير.
1: مساء النور صابون المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يكرم بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد من قبل شركاء البلاد في المجال الصحي، والبلاد تحيي اليوم الإفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس من كل عام. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي، تعزيز التعاون بين المؤسسات البلدين كان من أبرز محاور اللقاء. والصفحة السوداء، البلاد تفقد أحد عمال الإذاعة الوطنية الصحفية خديجة محمد طاهر إثر علة مرضية. مرحبا بكم. أجرى صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس زبي تنو لقاء مع ممثلين المنظمات الدولية المعنية بمجال اللقاحات والتطعيم بدول حوض بحيرة تشاد. تجان مصطفى محدي والتفاصيل.
2: تتعاون تشاد بشكل كبير مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين لدعم استقرارها الاقتصادي وتنفيذ خططها التنموية الطموحة، وخاصة تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الطبية للسكان. وقد أحرزت تشاد تقدما ملحوظا في اللقاحات والتطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية، مما جعلها تتصدر قائمة دول حوض بحيرة تشاد، الأمر الذي تنظر إليه ثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بهذا المجال باعتباره نجاحا يستحق التهنئة والتكريم. ومن هذا المنطلق استقبل مشير تشاد محمد إدريس دبيتنو بقصر تومي 12 ممثلا لثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة تشاد. ويمثل هؤلاء الشركاء كل من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، مؤسسة جيتس، مؤسسة أليكو أنغوتي، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة روتري. وخلال اللقاء هنأ ممثلو هذه المنظمات والمؤسسات رئيس الجمهورية على التزامه وانخراطه المباشر والراسخ لصالح تعزيز التطعيم في البلاد، مما جعل تشاد شريكا أساسيا يعتمد عليه الشركاء في تعبئة قادة الدول الآخرين في المنطقة. وقد صرحت السيدة زويرة يوسف الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليكو أنغوتي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان وديا ومثمرا، ووصفت مشير تشاد بالقائد الرائد في مكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على ذلك تقدمت مؤسستها بالتعاون مع مؤسسة جيتس بطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته راعيا لهذه الجهود لحشد همم رؤساء الدول الآخرين في المنطقة وتنسيق المساعي المشتركة من أجل استئصال شلل الأطفال ورفع معدلات التطعيم. وأفادت ممثلة مؤسسة أليكو أنغوتي أن الشركاء، ونظرا للجهود الحثيثة والتقدم الملموس الذي تحرزه جمهورية تشاد في هذا المجال، التمسوا من رئيس الجمهورية تولي هذا الدور القيادي. وقد أبدى المشير محمد إدريس دبي إتنو قبوله وموافقته، وذلك استشرافا لمواصلة العمل المشترك لضمان تلقيح جميع أطفال المنطقة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. وعلاوة على ذلك قدم الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور المانحين بيل جيتس وأليكو أنغوتي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026.
1: في ذات الإطار منح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد، وذلك من قبل شركاء البلاد من المانحين والفنيين. خليل حسن صالح.
3: تقديرا للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو في التطعيم ومكافحة شلل الأطفال، توج اليوم رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد. الجائزة كانت بمبادرة من الشركاء الفنيين والمانحين الذين ينشطون إلى جانب تشاد في مكافحة الأمراض والوقاية منها. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال إن هذا التكريم جاء في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة، منها التقلبات المناخية والأوضاع المتأزمة في دول الجوار واستقبال اللاجئين والنازحين وندرة التمويل الدولي مع استمرار زيادة الاحتياجات. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، لا تزال تشاد صامدة وتحقق نتائج إيجابية أدت إلى القضاء على الكزاز الوليدي والتهاب السحايا من النوع ألف، بالإضافة إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال. وتؤكد هذه النتائج التزام رئيس الجمهورية بتحديث النظام الصحي بالبلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التمييز يلزم البلاد ويعزز من إصرارها على إنشاء نظام صحي أكثر كفاءة وقوة، بحيث يتم تعزيز الرعاية الصحية من أجل استعادة الثقة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء. أما ياسينتي دي فوندوفيلا محافظ منطقة روتاري 9150 قال إن النتائج التي حققتها تشاد تتماشى مع سياسة روتاري، وأن هذا التكريم جاء تقديرا لمسيرة حافلة بدأها مشير تشاد الراحل إدريس ديبيتنو، ولا زالت تشاد تلتزم بهذه المسيرة تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو، مؤكدا التزام الشركاء ودعمهم لسياسة رئيس الجمهورية في تحديث النظام الصحي بالبلاد. المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف جيل فانغ نينو فقد ثمن عاليا هذه الجهود، مؤكدا أنه لا تزال منطقة حوض بحيرة تشاد بحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء ومشاركة قيادتها لتشمل عمليات التطعيم أبناء الرحل والأطفال في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. هذا وقد سلم الجائزة إلى رئيس الجمهورية الرئيس المدير العام لمنظمة جيت الدكتور كريس إلياس. المشير محمد إدريس ديبيتنو أعرب عن امتنانه لهذا التقدير، وقال إنه تكريما للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي بالبلاد، وأضاف إن صحة المواطنين ليست مجرد بند في الميزانية، بل هي أساس الأمن الوطني وأهم استثمار لمستقبل الأمة التشادية، مذكرا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بأن فيروس شلل الأطفال لا يعترف بالحدود الوطنية، ولن يكون هذا التتويج نصرا نهائيا إلا إذا كان جماعيا ومتكاملا وعلى مستوى المنطقة. وقد أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لإقناع صناع القرار في شبه الإقليم وتضافر الجهود من أجل بناء حاجز صحي منيع مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية وسكان الرحل. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة التشادية بعقد المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول شلل الأطفال وتعزيز الوقاية في حوض بحيرة تشاد وهنا في العاصمة أنجمينة.
1: إلى هذا عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم عقد اجتماعا مع الشركاء الفنيين والماليين بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة، وذلك لأرض الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الجانب الصحي. مصطفى بشار محمد.
4: جمع هذا الاجتماع الشركاء التقنيين والماليين في القطاع الصحي والمسؤولين من وزارة الصحة العامة والوقاية برئاسة الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. كما ضم الاجتماع ممثلين عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي ومنظمة روتاري الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وفي البداية أكد الوزير مجددا إن الصحة عنصرا أساسيا في أجندة رئيس الجمهورية التي تركز على تحديث النظام الصحي ودعمه، كما أشار إلى الاجتماع الصحي الشهري الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو تحت شعار تعزيز التحصين، موضحا بأن هذا الاجتماع يتيح للشركاء تقييم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين المؤشرات الصحية. وأكد الوزير بتوجيهات من رئيس الجمهورية سيبذلون جهودهم، ولكن لا تزال هناك تحديات، ومن بين هذه التحديات مساهمة تشاد في شراء اللقاحات. وتناول العرض التقديمي الآخر المقدم للشركاء وباء الكوليرا الذي أصاب ولايتي حجر لميس ولك، بالإضافة إلى مدينة أنجمينة. وأمام هذا الوضع المقلق لا لم تدخر الحكومة بدعم من شركائها التغنيين والماليين جهودا لضمان توفير الرعاية الكافية للمرضى، وقد أتاح هذا الاجتماع للشركاء المشاركين للاطلاع بدقة على الوضع الصحي في تشاد، وبينما أشادوا بجهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية في مواصلة العمل، وأكدوا مجددا التزامهم المشترك لمحاربة شرر الأطفال من البلاد.
1: احتفلت اليوم البلاد باليوم الإفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس من كل عام. أحمد خميس جمعة يعود من الأبرز النقاط للاحتفال بهذه الدورة.
5: يقصد بالطب التقليدي مجموع المعارف والمهارات والممارسات الصحية القائمة على النظريات والمعتقدات والتجارب الخاصة بمختلف الفئات، ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على هذا النوع من الطب لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية. ويعد الطب التقليدي مكملا للطب الرسمي والعلمي الذي يعرف أيضا بالطب الحديث أو الطب التقليدي المعتمد. ويأتي الاحتفال بالدورة 24 لعام 2026 تحت شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الأفريقية. وترى وزارة الصحة العامة والوقاية إنه من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة تسهم في تحسين صحة السكان. ولتجسيد هذه الإرادة والرؤية نفذت الوزارة بالفعل عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي والدستور الأدوية التقليدية، من بينها تعطير ممارسي الطب التقليدي وتدريبهم وتعزيز التعاون معهم ووضع إطار قانوني ودعم البحث وتطوير الطب التقليدي. وإضافة إلى هذه الآلية الخاصة بالدعم والتأطير، تكثف وزارة الصحة العامة والوقاية جهودها لدى الشركاء الفنيين والماليين من أجل دعم تشاد في مجالات البحث والتنظيم وتطوير الطب التقليدي بما يخدم رفاهية السكان. ويهدف تطوير الطب التقليدي إلى المساهمة في تمكين جميع السكان من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في أي وقت دون التعرض لصعوبات مالية تشكل عائقا رئيسيا أمام الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة. وتنسجم هذه الرؤية مع تطلعات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز النظام الصحي ضمن برامجه 12 ذات الأولوية في برنامجه السياسي.
1: استقبل ظهر اليوم رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه رئيس محكمة الحسابات البروندي ليوبول كبيرة، الذي وصل إلى البلاد في إطار زيارة عمل، وقد تمحور اللقاء حول تبادل الخبرات بين البلدين ومدى تعزيزهما. عزة لعله.
6: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا يأتي في إطار التعاون القائم بين تشاد وبروندي، كما بحث الطرفان في هذا اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بمحكمتي الحسابات في بروندي وتشاد، إلى جانب تعزيز التعاون بين المحكمتين، حيث أوضح رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي عن دور المؤسسة التشريعية في متابعة تقارير محكمة الحسابات باعتبارها ترفع إلى البرلمان، مشيد على أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والتشريعية لضمان الشفافية والحكم الرشيد. وبعيد خروجه من المقابلة، صرح رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا أنه بحث مع رئيس مجلس الشيوخ مسألة الإصلاحات الجارية داخل محكمة الحسابات البروندية، وشملت الإصلاحات مراجعة الإطار القانوني وبرامج تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة. كما أكد الوفد بأن زيارته لتشاد تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمتين التشادية والبروندية.
1: استقبل أصر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانجار لارمي جاك استقبل بمكتبه بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وقد تبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالمصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. عبد الله هارون آدم.
7: يهدف اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يقودها الخبير دي جي جيبيري إلى جمع المعلومات وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف المعنية بشأن القضايا المرتبطة بالمصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وتعزيز السلام في تشاد، وكذا عرض المعلومات حول مهمة التقييم المعمق للمركز فضلاً عن المحاور الرئيسية للمشاورات التي تعتزم إجراؤها مع مختلف الفاعلين الوطنيين. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضحت الخبيرة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للصحافة العامة والخاصة أن أهم ما دار في هذا اللقاء
8: كيفية دعم مسار العدالة الانتقالية في تشاد مع احترام الخصائص المحلية لهذا المسار، ولا يتم الاقتصار في ذلك على العاصمة جامينا، ولكن أيضا بزيارة بعض الجهات في تشاد كأبشي وبول وموندو للتعرف على مشاغل المجتمع المدني في تلك الجهات، لكي تكون أيضا لنا رؤية شاملة أكثر وفهم أعمق لحاجيات المسار.
7: يذكر بأن مهمة بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا في تشاد تتمحور حول جمع ملاحظات ومساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان ومسار المصالحة وتعزيز السلام في تشاد.
1: في إطار تواجده بمدينة أبشي في زيارة عمل عقد يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة لقاء مع السلطات الإدارية والأمنية والقادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والشباب. تقرير حسن عثمان علي.
9: تركزت المباحثات حول الإدارة الصارمة لأملاك الدولة وآليات التخصيص واستغلال الاحتياطات العقارية التابعة لها. وخلال مداخلته قدم المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل متجربو عرضا حول واقع الوضع العقاري في الولاية، مشيرا إلى تعقيدات إدارة هذا القطاع خاصة بعد الحريق الذي تسبب في تدمير إدارة المسح العقاري عام 2012. من جانبهم قدم فنيو الوزارة توضيحات حول الإجراءات المتعلقة باستخراج سندات الملكية العقارية إلى جانب الأراضي التابعة للملك العام للدولة. وفي كلمته أشاد الوزير محمد السليك حلاتة بالجهود التي يبذلها العاملون محليا، وأعلن إعادة مفتش المسح العقاري والتوبوغرافيا السابق في ولاية والداي ونائبه إلى مهامهما. وبخصوص تخصيص جزء من ساحة تاج الدين بمدينة أبشة لباعي الذهب المحليين، أشاد الوزير بهذه المبادرة واصفا إياها بأنها رافد حقيقي للاقتصاد المحلي. كما أكد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة أن احتياطات الدولة العقارية غير قابلة للنزاع.
10: قانون بقول شنو؟ بكان هنا الحكومة فوق ديكري وأنتوا لإنستيتيشن هنا أرمي لي نجنون تلبكاننا إلي تنفذ به décret آخر، décret annulation d'abord، أنا الرئيس في الديكري الأول قايد، وديكري آخر لتوزيع البقية. ده القانون بقول مشين.
9: نذكر بأن اللقاء شهد حضور المنتخبين المحليين والقادة الدينيين والزعماء التقليديين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الشباب، حيث عبر الجميع عن تطلعات السكان، مؤكدين ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في عملية التخصيص القطع الأرضية بما يسهم في احتواء التوترات والنزاعات المجتمعية. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى هذا قدم صباح اليوم وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو بيانا بمناسبة الدخول الإداري للمدرسي الجديد 2026-2027. نستمر جزء من البيان بترجمة محمد موسى أحمد طاهر.
11: Grâce à votre engagement, l'année scolaire 2025-2026.
12: بفضل التزامكم أمكن للسنة الدراسية 2025-2026 أن تستكمل بنجاح، وأود بهذه المناسبة أن أحيي بشكل خاص تفاني المعلمين والمعلمات والجهود المبذولة والتزام المسؤولين الإداريين والتربويين، فضلا عن المساهمة القيمة لجميع شركائنا. وتحت شعار مدرسة ثنائية اللغة في خدمة أمة واحدة، فأن السنة الدراسية 2026-2027 2024 المقبلة تفرض علينا تحديات جديدة، وقبل كل شيء تسريع وتيرة إصلاح وتحديث النظام التعليمي التشادي. ويتعين على مدرستنا أن تواصل مسيرة إصلاحها من خلال التصدي بعزم وإرادة للصعوبات الهيكلية التي تواجهها، كما يجب عليها أن تنخرط بصورة كاملة في تنفيذ نظام الثنائية اللغوية الفرنسية والعربية الذي يشكل المحور الرئيسي لهذه العودة الإدارية المدرسية. ويجب علينا أن ننخرط بحزم في جعل المدرسة التشادية جزء من مسار تحول عميق وشامل ومستدام، فلا ينبغي النظر إلى الثنائية اللغوية باعتبارها مجرد إصلاح تربوي، بل أداة حقيقية لتعزيز الوحدة والتماسك الوطني وتثمين تنوعنا اللغوي والثقافي والانفتاحي على العالم. ولتحقيق ذلك يتعين علينا مواصلة جهودنا لتحسين البيئة المدرسية وجعلها أكثر ملائمة لعملية التعليم والتعلم. ومن هنا أدعو أولياء الأمور والجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين والتقنيين والماليين وكافة مكونات المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة الفعالة. وعلينا أن نوحد جهودنا ونجمع قدراتنا ونسخر كفاءاتنا حول هدف مشترك واحد، وهو ضمان تعليم جيد لكل طفل تشادي.
11: garantir à chaque enfant tchadien une éducation de qualité.
1: إلى مدينة موندو، نظمت منظمة كوسيت تشاد بمدينة موندو ورشة عمل خاصة لقادة المجتمعات المدنية، وتناولت الورشة محاور التخطيط الدراسي سيما دراسة الفتيات. رئيس المركز الإداري لموندو الريفي مكي روزعلي هو من ترأس افتتاح أعمال الورشة. المزيد في تقرير مراسل الإذاعة الوطني في مدينة موندو عمر محمد موسى.
13: في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ورفع فرص الاستفادة منه، تأتي هذه الورشة في إطار دعم القدرات الفاعلين المحليين وتمكينهم من إعداد خطط دراسية أكثر شمولا وملائمة لاحتياجات الفتيات. وخلال الجلسة، رئيسة بعثة المنظمة فيرا باسكالين ركزت في كلمتها على أن تعليم الفتيات ليس مجرد هدف تعليمي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، وأكدت أن إدماج قضايا الفتيات في التخطيط الدراسي يسهم بشكل مباشر في التخفيف من ظاهرتي الغياب والتسرب المدرسي. ومن جانبه شدد حكي روزي ألي رئيس المركز الإداري بموندو في مداخلته على أهمية مشاركة المجتمعات المدنية في تطوير التعليم، معتبرا أن مثل هذه الورشة تشكل جسرا بين الميدان والممارسة التعليمية، كما أشار إلى أن تركيز الورشة على دراسة الفتيات يعكس هما عميقا لأولويات التنمية. هذا وفي الختام الورشة أجمع المشاركون على أن هذه المبادرة تجسد اهتماما حقيقيا بتطوير التعليم من خلال التدريب والتخطيط العلمي، وأن دعم الدراسة لفتيات لا يكون بالشعار فقط، بل بخطوة علمية داخل القسم الدراسي نفسه. منذ عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعاصمة جميلة اختتم يوم أمس منافسات بطولة التايكوندو الوطنية بمشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الولايات. محمد عمر إدريس.
14: أزل الستار يوم أمس على منافسات البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو لفئة الكبار، والتي نظمتها الكونفدرالية التشادية للتايكوندو على مدى يومين بملعب ديجيل في العاصمة نجمينة، وذلك بمشاركة نحو 200 رياضي ورياضية يمثلون مختلف الرابطات الإقليمية في البلاد. وشهدت البطولة منافسات قوية بين نخبة ممارسي التايكوندو في تشاد سعيا للفوز بالألقاب الوطنية وإثبات الجدارة بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية التي ستمثل البلاد في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. وأكدت المنافسات وفق المنظمين المستوى التنامي للتايكوندو التشادي، حيث أظهر المشاركون مهارات فنية وقدرات بدنية لافتة وسط أجواء اتسمت بالانضباط والروح الرياضية والتنافس الشريف. ولم تقتصر أهمية البطولة على الجانب الرياضي فحسب، بل شكلت أيضا مناسبة لتعزيز التلاحم بين الرياضيين القادمين من مختلف الأقاليم. وذلك في إطار مساعي توظيف الرياضة كوسيلة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعايش والتقارب بين الشباب. كما تمثل البطولة محطة أساسية في برنامج الكونفدرالية التشادية للتايكوندو لاكتشاف المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على حمل ألوان تشاد في المنافسات الدولية عبر التقاء العناصر الأكثر تميزا ودمجا في برامج الإعداد الوطني. وتؤكد الكونفدرالية من خلال هذه النسخة عزمها مواصلة تطوير اللعبة في مختلف الأقاليم ورفع المستوى الفني للرياضيين وتوسيع قاعدة المنافسات الوطنية بما يسهم في تعزيز حضور التايكوندو التشادي على الساحتين الإفريقية والدولية. للتذكير فإن اختتام البطولة الوطنية للتايكوندو تعكس الحراك التنامي للرياضات الفردية في تشاد وتضع أمام المواهب الصاعدة فرصة جديدة للانتقال من التعالق المحلي إلى المنافسة على منصات التتويج القارية والدولية.
1: رياضيا أيضا أشرف رئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي آدم على مراسم الافتتاح الرسمي لدوري كرة القدم بمدينة أم ذوير دار الفواكح وسط حضور عدد من المسؤولين الرياضيين ومحبي الكرة. تقرير موسى أحمد دول من مدينة بلتن.
15: انطلقت بمدينة أم ذوير مقاطعة دار الفواكه فعاليات دوري كرة القدم وسط أجواء رياضية وذلك في إطار تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التنافس والتآخي. شهدت الانطلاقة حماسا كبيرا بين فريق أسميري وفريق ألك إسبور وانتهت المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم بفوز فريق ألك إسبور بهدفين دون مقابل. خلال المناسبة أوضح مندوب الرياضة بالإقليم أبو يوسف طبي أن المندوبية تسعى إلى تطوير النشاط الرياضي بالإقليم وذلك من خلال تنظيم الدوريات الرياضية. محافظ مقاطعة دار الفواكه عبد الله غالنغوتي مؤكدا أن الرياضة تجمع الشباب في أجواء من الإخوة كما تسهم في تعزيز التعايش السلمي والتقارب بين مختلف مكونات المجتمع. هذا وقد أوضح رئيس الرابطة بالإقليم كريم كورما أن الرابطة تسعى إلى إنجاح المنافسات الرياضية من خلال الالتزام باللوائح والقوانين وتشجيع الأندية واللاعبين والانضباط داخل الملاعب. رئيس المجلس الولائي محمد مكي آدم داعيا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
16: هسه الآن في تيران نظرنا شنو الشباب والشابات هي الدقاق كلهم مروا وده بوصف أنه الاسبور ده يلم من الاسبور ده يجيب شنو التسامو يجيب الكوابيتاسيون باسيفيك ويجيب العافية والاستخراج في البلد.
15: وفي نهاية المباراة

0: العاملة السابقة بالإذاعة خديجة محمد طاهر، سيرة الراحلة مع فاطمة عبد الله بركو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نسجل السيد الرئيس يونس صب الله، ده رئيسنا لجمعية القرآن الكريم بتشاب.
2: كان ذلك هو آخر صوت للصحفية خديجة محمد طاهر بالإذاعة الوطنية التشادية، نسمعه في هذه الدنيا الفانية. خديجة محمد طاهر تعمل باللغة العربية الدارجة بالإذاعة وفتح المنية هذا اليوم 31 من أغسطس عام 2026 بالعاصمة جمينة بعد مرض طويل ألم بها. الصحفية خديجة محمد طاهر من ذوي الأخلاق الحميدة مع زملائها في العمل، فالراحلة شغلت عدة مناسب بالإذاعة الوطنية التشادية منذ 38 عاما، تقدم برامج اجتماعية لا سيما برنامج منبر جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن قراءة البلاغات اليومية والتنشيط باللغة العربية الدارجة. وعن فقدان الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر عبر لنا بعد أصدقائها في العمل.
3: خديجة محمد طاهر لينا قاسي تي أنينا قدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت في راديو لقينا ما مرة طيبة وإندا أخلاق ذات أنينا من راق وأنبنانا ذات كله أنينا ممشولا في البيت يالا ذات كله مرات بجونا في البيت أي وايد بعرفها بحبيبة الكل لما الصوت ده ما بنسموه خلاص لربنا شيء قاسي ما في وده بس طريقة الكلنا أنينا نمشوه الله يصبر الأهل الله يصبر رفقان وزمنانا هيني في الأنما
4: أنينا جينا بفرنسي غانا لومون فرنسي كله هي ما قصرت أمشي اللي تسو ألا مشي اللي بسو هي جيتا كله إلا تألمك في الأمل بس تشجيك في أمل.
2: الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر من مواليد عام 1969 بمدينة آتية البطحاء، تركت خلفها 5 أبناء من بينهم بنت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بأوسع رحمته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: كما فقدت الأسرة الإعلامية صحفيا آخر وهو المراسل السابق للإذاعة الوطنية التشادية بمدينة بول محمد بلومي الذي توفى إثر علة مرضية لم تمهله طويلا. تقبل الله الفقيدين وأسكنهما فسيح جنات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختام النشرة تقبل تحياتي فريق عملها في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني سانوي كريام كريو، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. تقبل تحيات أسرة التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا في فيسبوك onama.chat. دمتم في رعاية الله حفظي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بقراءة الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين. والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويؤدل مسهر عن الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا الجراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن الجراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ممكن تعرف لنا الجراحة التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلهم؟
2: الجراحة التجميل ده هو ما بيوحدها الريباراسيون التقويم، يقول له بالكلام العربية جراحة التقويم، وفي نهاية كمان جراحة

0: عن التجميل الشيروجية التنين ده يعني هم قاعد يتوليزي ميم تكنيك التكنيك عن الجراحة عن التجميل ده بس بان يتوليزي أيضا في الجراحة عن التقويم يعني عن الريباراسيو عن التسيد والشن. وشنو جراحة التجميل؟ الجراحة التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم لكن يخص خاص مثلا واحد يجي هو آفي تشانشان يعني في جسمه كده هو آفي لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا ده تجميل لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفسه كده وبس عنينا نريباريرا ده جراح عن التقويم هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانا ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه وعنينا نعدله له كما هو يدوره ده جراح عن التجميل
1: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده ما لا ناس يسوي جراح
0: ولا الناس اللي يسوي جراح عن التجميل يعني ريزون كتير قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة وفي جلد ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا حاجة واي كما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يريد ثاني يعني اسمه ده شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك يعني الجراح هنا التشميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا جيس ولا كنزة بوردة ولا ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبي هنا الجلدهم ده يعني كبس عافي هم متابع تشان لكن بس يعني بسيكولوجية كما فرحانين دوك يجو يقول يا خي فلان عنده بكاني كده ما عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كله يعني جبيجو
1: هو ده ما عنده خطورة
0: لا ما عنده أي خطورة ما لا كم عنده خطورة ما لي أنا نجروه لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خسر وقال نعمل لك جراحة ده سيك خطور ما في كم خطور في ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك
1: وفي ودا هنا جراحة تجميل في شات شنو أوضاعك عنين عندي لك شات كي بدون سولم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير وكي وشات ده كمان عنين مش شنو كي
0: أنا شات ده قلنا جيجو لديك كتير جيجو ده لي ننقصه أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي عطيم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصه لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان عن الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر عنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم بيجوا كل جانا نغسلهم وإنجينا كاتنين ثلاثة عنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير وشافتها في شوافة ده ديدا سخير لصدر ده ما يعني جسا وسا كلا نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على بس نشلو ونصبولا في ديدا ليزيد أو بالبروتيس وإندنا أيضا يعني عن البطن كلا البطن الكبيرة كلا ننقصو وإندنا يعني عن الوجه الهنا الوجه يعني ما أجزة بعدين الوجه تشيده كله قبنزل قبنزل كان في منخر شدوجي فالا وشلنا كله قبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عنده ولا شلو في ده قد نشي فلا ما أجباني ننقص عليه كله ننقص له وجيف أبين وادين يجوا جيفهم كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كله يجوا كله ننقص لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل منطون الدبل منطون كم قادي ده عند الشام بس أكيميلي هنا منطون أنا والدا وعند الشام بيتي ده كله غير ننقص لهم والفوسيد هنا نسمو كرياسيون عن الفوسيد أي بأنستازي محلية بس أيوة نسولها نقرة واهين في جو أنا جاي وجاي والأدانة الديكولي ناس وادين أدانة اللي يقعد كولي مع الراس ديكولي مرة واي مش إلا كولا يليجو نعدلو لهم والراجين السماء حنا الوجه كام بميكرو نيدلين و بي ار بي أيضا
1: للوجه ده يخلو لك
0: يكون جن نقول له أنتر جيمي أي شاب
1: ودكتور في أوين حقنا نتشاد ده شنو يخليهم قدين يفكروا في جراحة التجميل هل دقت هنا المجتمع الأنين عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
0: يعني الدنيا هسه مع أخبار رقابة يجري فوق anina salin kira ma indina statistique nogoro mala awinda dagaju da shanda wo dol gaju shanda lissa daba anina badina indina sanabas o besana da kula nas katir kadar specialité ga hinda ma yarfu yani katir rake yujura shan shafu ha jawai fi jilidum ma ajabam dabas idoro khayru wala wajin da yujura yani shafu mun khurum da kabir bilen يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدهم الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت أنا ما هنا بالنسبة للحال يعني جاي جريشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هكين أنا تشد ما يليز عليه أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كان جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار أنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكيد au contraire pression sociale là y a daram parce que société a gagné dans ma elle reste traditionnelle quand même
1: كيف ينظر المجتمع تشاد الكابول الى جراح التجميل يعني المجتمع جينا نتشاد ده جاي شيف ايش كيف كده جراح التجميل
0: انا ما انتراش اجي يعني رابور اللي جيت معهم ده يعني في مكان خدمه ولا في البيت ولا في مكان هنا العزومه ولا في السال هنا الاسبور لو كان في الاوبيتال هنا جات شيف الجراح التجميل لا بوزيتيف ما يعني
1: وفي تدخلات في حاليا في تشاد هل انتم قاعدين توفر امكانيات تقنيه لتكلف عن الجراحه التجميل
0: ولا ده المشكله تخلف الكوده هي الكوره انا التجميل اللي بزنس كتير يجوا في كونسلتاسيون ديال سالو يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتيت الكوره خلاص بالتاني يمشي ما يجي هسه المشكله ما الكوره بارتو لو كان في المغرب في المغرب ما كان لنا قرينا ده ولا في تركيا ولا وين كلها كما شيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتير ما يجي اي
1: وبدل نادم تركب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش عندما اخر شغل قاعد هنا كان خالي كل تسي
0: اي اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انت جوتو وشنو ده مع الديفيزيون هسه انا الريبورتاج ليه يعرفوا بان يعني التخصص هنا كل قايد
1: ومش الجراحه التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كيف انا منتي عافك بتجي سويت الجراحه التجميل وانت تبدأ وشنو يصير مضاعفات مرات
0: شيء بجراحه بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قايد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون في لكن الكومبليكاسيون دول هم مدوقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار لا سي رار كي من جينا الحمد لله ما واجهنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيستيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون اللي خافوا الانفكسيون ولو كان جا كل انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك انا يعني تشيله et puis ça va aller complication à l'akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai surtout les opérations là lakin ana ma farhan donc nzudu ou nangusuda wada takola complication al gadin ou tu soha jawaya di ziada min al patient da huma idor dol kula complication gadin lakin complication al dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% al seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده لسه
1: وما هي المخاطر الجسديه التي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي يعني يتدخل في الجراحه ده بشكل عام كي
0: اي خطوره تنين بالنسبه للبنت للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي بنفس الانستيزي ده خطوره ده يعني شان انت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنت ولا يبقى فوالا دون خطوره على البنت لكن الاكيب حقنا هناك انا البنت ده اكيب ديناميك مره وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون انا الانستيزي كامل كما شفت من جد عندي سنه وشهرين ولا ثلاثه شهر انا خدم مام ده والله اكيب كويس مره وايد بالنسبه للبنت ده انينا انا ريجليسا ما نعرف اوبيتو اخرين لكن في الاوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سي اتش ده مشكله انا الانستيزي ده سي ريجلي نقدر نسلك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعه ناخده من فوقك شيء سيج ما في ده تاني جروب على الخطور بالنسبه للشيروجي بنفسك وهناك ده كمانيني انينا قبال ما نسول العمليه ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكله البوسيبل يجيك da wal mishkila dolla non tube pourcentage ano da quel pourcent mashakil al magaji hu sufa ana kama qulta lak fuk min jina rake fika hanal jira hanal tajmil la ma wajadna kamil complication lakin khabru lil marid yani al complication ki kira gay mumkin yiji kam ja kamani nadru nalqulu halal aidan
1: wisilna la nihaya na halaqatna shunu akhir kalima katiqaddima lil jira
0: bi anna hini ya qaddamna al jira على التجويم والتقويم ده في تشات جايد في اوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في اوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا ينطوا لنا ناس اخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح ام بيناتنا.
1: شكرا دكتور حسين اخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. اعزائي المستمعين اذاعة وطنية جمهورية تشاد الى هنا نصل لنهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والآزومة، وهي كمان بمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو الآزومة وما أهمية عن الآزومة وشنو إذاب التلقى فوق الآزومة ويعني أخوباتها، وبمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعد ندخل في الموضوع. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
1: شكرا. قلنا ندوره ونسأله يعني الأزومة دي كي ما للأوين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوي الأزومة الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبك اللي دور تكلمينا دي شيء.
2: أزومة ني آدم ده أنينا كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفاتة مناسبة، الموت كله مناسبة، معناته شيء بيتموا فوق الأهل والأقارب عشان ما كم في فرحتك يؤدي فرحتك وكم في كرهتك كل يساعدك في في الحزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عروس أنا وليد وكل ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا يعني ينادوا وليمة. العزومة ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرابك وصاحبتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيك. بعدين العزومة ده أنت وقت تدعي النزة النادم اللي عندك يصير بيجي بيساعدك على حسب مقدرته. أنا كان عندي ألف ننتيكي اللي عندك خمسة ألف بنتيكي
1: على حسب
2: الطاقة وعلى حسب المقدرة على حسب الشغل اللي بعد ليك البرنامج حقي كده. ده العزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذات قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما دام ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك. لكن أنا هنا عندنا العزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أنا هنا عندنا شيء بنادول العزومة. العزومة ده بلا مناسبة كروات تقول أنا ده طولت أن زيتي في ناس كتير نتسيل عزومة عشان نلم حق ده. ده زي ده كله قاعدة. لكن ده فوق ضرر كثير. وأنا نشوف هسه العزومة أنا هنا نقوله أنا زيتي في ناس كتير ولازم نساء عزومة ما سويت ده أنا نعتبره كدين. ده ما مساعدة للأخو ده. أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك ما لدين عشان بيجي برياء وبسمعة. فلانة جابت ليك مليون زول بساعدك بمليون، فلانة جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتك كم مليون. أنا هنا قلنا زول تساعد أخذ بقدر الإمكان. وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسيلك أزومة عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين. أنا نعتبره دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في أزومتها فجأة قالوا السلام فلانة سود أزوم ماتت أنا نمسك راسي نمسك راسي المليون هقل أنتيتها
1: ما نفضل القرص الأنتيتها ما قدر قبلتها
2: لك. هيا فلانة ده أنا أنتيتها مليون في أزومتها، هيا فلانة أنتيتها خمسين ألف في أزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوق إن والزول ده قلبه بدور حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون تقبل لها مليونين. فلانة أنا أنتيتها مليون ما تخاف ألا جت أنتتني مليون في بكانة
1: تدور زيادة
2: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها. لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وإنت ما جيتيني أنا طوال أن باكر نمشي لك في البيت.
1: يا السلام.
2: شنو السبب الخلاكي ما تجيني أنتيني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
1: كتجارة
2: تجارة ولا لورم ذاتها ما تجارة. تجارة ما بتنتو وبنتوق وتربح فوقها. لكن نشيفة يعني بره من الخط.

0: برا من الخادسة هي وهدي مع بنتو دا يراؤون الناس مثل للناس الآخرين القاعدين دا يعني يشجئون. كان جيت لك بألف ريال دا تقبل إلى ألفين كده تقبلها في البيت تزيدي فلانة جابت كي أنا كل نزيد نجيب كي. وفي مكان واحد دا الأوين في المناسبة المثل دا يعني تلقى دراير قايدين
1: مزاهمة
0: على الزهام بكون في البكان دا وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم أخاني في الأخاني دا بقول تزاهمي فوق ما همتكي ولا ما دريك يعني المهم عندك نادم كي مخاسمي وتسي في البكان دا زهام يعني المناسبة هنا الأزومة ده بيجيب أي شيء وبقت من الأوين أي ما سنتين أي ما ثلاثة سنة هم بيسووا الأزومة يعني ما إشيتم ده حياتهم دي إلا قاعدين في الأوازيم بس. ما هو الفئل المرة اللي بتفقى لنا فردي كده يعني خخاكي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني أخوباتك بعدين دي شنو
1: شرعيا كي المرأة ده قلنا مناسبة قاعد سهي ما ننكره لكن بيبي دي نساكي بس أنا عندي سنتين ما سويت أزومة ندور نلم حقي ده أنا نشيفة ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك الديون يا أختي في الله
0: ما حقك مثلا أنت هسه أنتيتي مليون أم باكر صاحبك تجيب لك مليونين هلا أيوة. أنت مليونين ده أم باكر بتسوي أزومة بتدور زيادة ولا بتدور نقيصة
1: أنا نشيفة
0: وبيتعبوا مثل ده بقوفوا هالدوي
1: بيجا زي القمر يعني الشغل ده أنا نعتبره كقمار أنت جبت مليون أنتوك مليونين أم باكر أنت تعزم لسه المليونين تودي لها قرش تنتهي مواعيد وشيف يا القريب شنو في نفس الأزومة يعرضوا لك قريب أشهر مناسبات يوم كي هنا في لانا خلوا بالك بميكروفون يوم كي حنا في لانا يوم كي ما بيعتبروا المدة في مقام كي قاعد كده ما فيه ولا انا عزمت شهر خمسة الجاي يعني يموت ناس
0: ولا كل سؤال انت انتوك ذاتها بطن ما برد دخلوكي في هم وفي
1: الناس
0: شكك.
1: خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله نقعد ما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوه مناسبة عشان نكسب فوق والله ما نكسب شيء أنين الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكر في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلتي ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك بلموا تقعدوا حتى تغنوا تقتلوا كاسد أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقعدوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادر الفنان يا حسني الفنان يقشو وخر بيقروش خليه يتقوا الله الأوينة بيسوي شغل مثل ده الفنان قروش ده يقشو بيوخر زي ده وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا ما بقبولي للفنان فنان زوجهم يعني إذا الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمور زي ده ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مثل ده مناسبة قائد لما من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس بيقول ما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بيدوروا المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلانة وفلتكانة
0: الشجاع عشان تجي تسب القرش
1: ده تصول بالنسبة للفنان ذاته تصول إذا تصول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه تجي بوب وبوب الناس كلهم ينظروا فوق ما جد ولا جت ما جد
0: وانباكر تأسبي في دين
1: قالت أنا ما راح ألف قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان اعشي فوق يا اللي ما عندي الناس خليت تقول الله سبحانه
0: وتعالى في الوهالة
1: يعني هو الابليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم عندهم في ايدهم كله بمرقوبه انت للفنان لما الايمان رب سبحانه وتعالى ما في البدايه بنزع الايمان كان الايمان جلم بوجو بندم ندامه شديد بانهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ده ما ينفع اذا الندامه ما تنفع الزول خلينا نتقوا امورنا كلها خليك جهنا تقوى الله سبحانه وتعالى

0: ايو ما سنه بيسو ازوم لكن القروش البلومودي كما شفنا شيء سو فوق
1: ماما عند بركه بقول كي انتن هن المن والاذى انا والله فلان ده ما عنده قروزات انا هذني فاظنته ان سي ما نعرفه نمشي ندين كنا نجي اعطى المن والاذى ما ينفع وما لله سبحانه وتعالى اذا الناس كان بيسو شغل خليه يسو لله عشان ربنا يسهل لهم امورهم كان صحيح ده مفروض انت لاخوك تنتي بسير وهدي من مشيت بوظو لك انفلوب تتبل القرص ده في الانفلوب وتكتب اسمك بره وعدد القرص تكتبي وتسلمي لهم هسه انت ما بقى مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعه هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله حصل طلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمعه وناس العزائم تسب الا الملايين والاخر متواضع مسكينه اذا تسب ملايين مرقد الا انه كل وقت تجده الرجل انتينو الرجل ببغضوك يا اوين انتين الكثير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا دعلوم ده ظروفي كذا كذا قالت الاخر انت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقى لكن الفلانه ما نلقى تمشي تخربي بيتك فيشان ازومه وان باكر الابليس لما يجي يشمت لك تندم والندامه بترجع له تقول يا ليت انا ما مشيت ويا ليت ما فعلته فاذا خليه الاخوات والبنات الحصه قامينه الطلاق بقلم شاس كثير ده كل من مصايبهم الحصه قاعدين بسود بس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريف ذاته بكون واحد ده اصبر يقول لك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الازومه بيجيبها بدل ما يجيبها هنا المصاريف اللي قاعدين فوق قلبي كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجيب الاوين في الدرب اللي يكونوا لنا اوين صالحات يكون لنا اوين شاديات يعني مثل في دول الاخرين ما دائما الا يدونا في شغل الماسمه ودائما يحطوني في شغل الماسمه ده يعني شنو جهد كان نقوم بيا عشان للاوين ده كان ويوقفوا الاشياء الماسمه دي
1: الجهد نقوم بو ده انا ندور الاوين خليه يخافوا الله خليه يتعلموا علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسي قارين انجليزي قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر وانينا هسه قاعدين في مأزق كبير مأزق الازايم ده كم ما خففناه هسه المره ضربت مثل قالت انينا اوين بنجدو بتلقيدين كدقنا ايامنا دي الى الوم ازوم انا فلان فنان بجينا ام باكر ازوم انا فلان فنان بجينا من قمنا جرينا شي في تذكرتها وقت المصيبه زاد المره حكت نبي خشمه قالت لينا انينا في بنجك دقنا فنانين وسكتين قرش جلينا بشنو جلينا بالمصايب
0: ما ازوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم من نفس المكان بالجهل فوق الكثير
1: والرجال
0: الاذى فوق كثير الازومه يعني تشيل القرش وتشيل المصايب معايا
1: الازومه ده الرجال كله دخل فوقها سنه لان شنو
0: نسال الله السلامه
1: الرجال لما يجوا الراجل يمشي يسب انا ندور لاخوك العريس انت وقت تلور تعود ومشد وقفت معوده انت قرش ده خليه يستفيد من العريس لانه بيحتاج بعد 7 ايام والله بيدور كل شيء لانه خسر كثير ود الشنطه ود المأكولات هو سوى الوليمه ده وخسر كثير انت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق والفنان يجي يلقطه سب له في ضرب انت لاخوه خليه يستفيد منه وانت الاخت تجي تسب له القرش الفنانين بيلقطوا بس لا مثل الوسخ بيلقطوا ده انت في انفلوب لاخوك خليه تستفيد منه احسن وافضل ويمشي لك امام الله سبحانه وتعالى صدقه لكن كل ما نعمه هنا الله انت دفقتي في راس الفنان ودفق ولقطوا شاله انت معصومه منه ربنا سبحانه وتعالى يسالك ده اكيد خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من مساله طلع القبر ضيق والوحشه هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد اما الجنه واما النار دخل كيف ما فكرنا فوق ونسوا هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامه مع الله سبحانه وتعالى انهنا مسؤولين

0: لك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم.
1: والله لا أخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفام شبعوا كترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعد نمشي أسلس لكلك يشوف الصب اللي يقول لهم قرشم عشان أخفف عنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا ما بيفكروا في الأمور ده بيسوها نراسهم هم وبيركبوا الديون في رؤوسهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب التشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن حلقات الدروس والحلقات الدروس كله وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريق الصحيح خليه يمشي يقود معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير. أصل أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبع الرياء وسمع ما نتبع الشيطان. الشيطان بس سجاب بوسوس لنا بوحيل موهلة شديدة وبخلي من أوين ينصبوا في الأزايم وينصبوا في الديون زور كما عند مناسب ما في لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خلي يحمد فوقه الله قال إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربنا يضاعف عليك. لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت 2000 ده أخو جاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لا تجيب لك 2000 وقد أجعل لك أن ربنا أجعل لك صدقة. إذن خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع القادم. في التنظيم بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95 45 26 68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

والدلوان لباسات رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على يولمي امي سيدول رجالا على البلا ما بمقري يا دول رجالا يا هدري

0: سيفات كيزغردين بيدنا كيزغردين زورا كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كيزغردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك فبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني الغذات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالة اباكر والالي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجال دول رجالة كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالة سلطان التجاني قول لك يات رجالة الهم يات رجالة القرامه سنه دول رجاله سنه ولدتهم التجاني دول رجاله يا رجاله البلام عبد الله والبراهيم الهمات رجاله كم من يا البنات البلام والجندو البلام ادنا كل دول رجاله سلطان التجاني الهمات رجاله يا رجاله شيخي جبرين العاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربوا التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربوا التراب اللي نزل البلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد

0: kisai darabatira balin zarara alaja bakar bishi waldanna darabatira balin zarara
1: سيمنا سمعت رجعت في كل مكان أن وقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان أبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم أشياء الأمين العام عن الجمعية الوطنية بطلب من كل الديبيتيات حسب المادة رقم 126 من الدستور والمادة رقم 8 من الرجلمان تيرير الله الداخلية عن الجمعية الوطنية الجلسة الرسمية عند الافتتاح عن الدورة الآدية الثاني عن سنة 2026 تبدأ مباكر الثلاثاء يوم 1 سبتمبر 2026 بالساعة 10 صباحا في قصر هنا الديمقراطية في كارتيه غاسي. فالأمين العام عن الجمعية الوطنية بطلب من كل الديبيتيات أوين ورجال خلي بجو وبشولوا معاهم الوشاح أي الدرابو نشات في صدرهم الفوق الدرابو نشات بلو جون إيروش. مطلوب منهم كلك بلبسوا وبجوا بحضروا في الجلسة التبقى أمباكر. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوقها مشاكل هم صالح طه حامد عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو تراندي إلو 5 و 6 علي إبراهيم موسى عند بكان في تيرين هرنجاجي سكسيون 3 إلو 191 لو 7 و 9 نصر شرف الدين آدم عند بكان في كارتية رنجاجي سكسيون 3 إلو 191 لو 8 و 10 وأخيرا أسمان عبد الكريم أسمان عند بكان في كارتية برسالة نقوي سكسيون 2 إلو 186 لو 17 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون بلاغ نوفا عائلة محمد طاهر غوني الوزيرة مريم محمد نور الشيف دي كانتون مكي بشر برما وإيال المرحومة جعفر تجاني محمد طاهر تجاني آدم تجاني محمد أمين غوني وتومو غوني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون كدادة كانتون أسلا كانتون مي أيش كانتون أفرق كل الأهل هننجمينا فارة سيد جيمي شيني ود اللمير وكل الأهل هن دربالي المصاقد بيلي قاما انجمينا كل الشيف دي كانتون كل الديليجيات كل البلامات كل الأهل الأخوان والرفقان والناس الإرفة البيدين والقريبين وروم بوفاتنا أختم وأمم خديجة محمد طاهر مذيعة في راديو تشاد ماتت اليوم الأربعاء وسرقة كمان تبقى عن بكرة يوم الأربعاء ماتت اليوم الاثنين وسرقة تبقى عن بكرة بفجر في كارتيه زافاي قريب من بيتنا الدليجيه أبكر اللهم يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. هلا ظهنا جروب غاديو تشات أونوما العزاز ورئيس أنت المستمعين في جروب غاديو تشات جواير الشم آدم بقدموا قلدتهم الحارة لأسرة خديجة محمد طاهر الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: شيخ علي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا راو الجندة دل خليل النيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياف المجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاكل لوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را البكر يا زهرنا دل خليل الجا
1: بلاخنا 40 سيد حسين سيد وبلامة زولي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعيدين وقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم أنا حليمة بيت زولي المعروفة بحليمة أم سيد، أسرع تبقى من بكرة يوم الأربعاء في فاس اللي بلاما بكر هارون سيد حسين سيد وبلاما زولي، بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون أسرع إلى 40 يوم. هنا المرحومة حليمة بيت زولي المعروفة بحليمة أم سيد، أسرع تبقى يوم الأربعاء في فاس اللي بلاما بكر هارون رئيسنا جمعية الدار للتنمية الثقافية والاجتماعية محمد أبا الأول، وكل الأعضاء المكتب التنفيذي وكل الأعضاء هنا عرب الدار بقدموا قلادتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر ولكل الخدامين هنا الأنماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر رئيسنا جمعية الدار من أجل التنمية الثقافية والاجتماعية دليجي محمد أبا الأول وكل الأعضاء هنا المكتب التنفيذي وكل الأعضاء هنا جمعية الدار بقدموا قلادتهم الحارة لأسرة الزميلة والأخت خديجة محمد طاهر الماتت اليوم في العاصمة جمينا. الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الاسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
4: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حناتشاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.
5: من إنجلترا إلى تشات، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66 37 49 50 أو 66 08 71 13. الأماكن محددة.

0: سمعنا سمعت راديوات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل العاصمة نجمينا. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية بقدمنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم ماشية والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كرمه اليوم ببطل هنا التطعيم هنا الفاكسينسيون للجهاد ضد شلل الأطفال في دول هود بحيرة تشاد في إطار في خلال ملمة كبيرة بقت في قصر توماي حضر فوقها كثير من الشركاء أهل الصحة. والرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل اليوم الصباح في مكتبه الرئيس هنا المحكمة هند الحسابات في دولة بوريندي الكانجا لزيارة عمل في بلدنا تشاد وهج مايا في قوين التعاون القايد بين البلدين. والوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلا تحصل وملمة في مدينة أبشي مع السلطات المحلية في ولاية وداي. دي العناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سوى اليوم فجر في قصر توماي ملمة كبيرة مع الممثلين هنا المنظمات الدولية اللي بيساعدوا بلدنا تشاد في مجال هنا توفير الدواء هنا الفاكسيناسيون في هوت بحيرة تشاد. الزميل تجاني سير رمات يورينا بالتفاصيل.
0: بلدنا تشاد قاعدة تتعاون بشكل كبير مع الشركاء الدوليين والمحليين من أجل قوين الاقتصاد ونفذين الخطط التنمية القوية وخاصة طورين المجال الصحة وحسنين الخدمات الرعاية الصحية للمواطنين. عشان ده اليوم هنا في قصر توماي في العاصمة نجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل ممثلين 10 و2 من المنظمات والمؤسسات الدولية اللي بخدموا في مجال هنا الباكسيناسيون في دول هنا باسين هنا لاك تشاد. الشركاء مثل منظمة الصحة العالمية OMS، منظمة اليونيسف، مؤسسة بيل جيتس، مؤسسة أليغو دانغوتي، مركز محاربة الأمراض والوقاية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للفاكسين والتحصين ومنظمة روتاري. في وقت المقابلة الممثلين المنظمات هنؤوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القائد بلتزم دائما وبقوي المعاونة في مجالنا الباكسيناسيون في تشاد ودخل تشاد تبقى شريك أساسي للمنظمات الدولية وخاصة في دول البخص الباسين عن لاك تشاد. عشان تكلمت السيدة زويرة يوسفو دي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليغو دانغوتي قالت مقابلة رئيس الجمهورية مقابلة مهمة وقالت تشاد عندها قائد ورائد كبير قائد بحتمى بمحاربة مرض شلل الأطفال والأمراض الآخرة التعادي. عشان ده مؤسستها بالمعاونة مع مؤسسة جيتس وبالطلب من رئيس الجمهورية بصفته الرأي عن الجهود بقدم جهود للرؤساء عن الدول الآخرين في المنظمة وبكون في تنسيق مشترك عشان مرة واحد بودروا المرض عن شلل الأطفال وبحتموا بالفاكسيناسيون. الممثلة عن مؤسسة أليغو دانغوتي قالت الشركاء عن تشاد قدموا جهود كبيرة وجمهورية تشاد قامت بدور كبير في مجال عن الفاكسيناسيون. في وقت المقابلة هم لقوا من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القبول والموافقة عشان بواصلوا خدمتهم من أجل الفاكسيناسيون لكل إيال هنا تشاد وبحاموهم من الأمراض. عشان ده الشركاء الدوليين قدموا دعوة رسمية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي بيشارك في الحدث الكبير اللي هم بنظموه في مدينة نيويورك ده في الولايات المتحدة الأمريكية والملمة دي بحضروا فوق الشركاء الدوليين مش المؤسسة بيل جيتس وأليغو دانغوتي وده ببقى في الأعمال هنا الدورة رقم 81 للمنظمة انت الأمم المتحدة الببقى من يوم 8 لحد يوم 22 من شهر سبتمبر الجاي.
1: الشركاء نصيحة في خلال المناسبة كمان كرموا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وأنطوا الجائزة انت البطل هنا لبان الفاكسيناسيون على الجهاد ضد شلل الأطفال في هوت بحيرة تشاد. الوزير نصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في خلال المناسبة دي كان فرح بالتكريم عن رئيس الجمهورية وقال ده مهم وبأكد النية الكبيرة انت السلطات العليا عشان تهرب المرض من شر الأطفال مرة واحدة يمرق من بلدنا تشاد في السنين الجاية. من جانبها كمان رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وكمان شكر الشركاء نصيحة في الجهود اللي قاعدين بيقدموها دائما في بلدنا تشاد. دائما في أخبار الصحة الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى اليوم مع فجر ملما في مقر الوزارة انت الصحة ملما مع الشركاء الفنيين والماليين هنا الوزارة وفي الملما كمان حضروا المسؤولين هنا الوزارة انت الصحة في خلال الملما حجوا في الجهود القادي تسويها الحكومة عشان تحسن الخدمة انت الصحة. محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: في الملمة البقد دي حضر فوق الشركاء التقنيين والماليين في القطاع عن الصحة إضافة للمسائل الإداريين البخدم في وزارة الصحة العامة والوقاية على رأسهم وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وأيضا حضروا في الملمة دي الممثلين في التحالف العالمي حن الفاكسيناسيون والتحصين باختصار غافي وأيضا مؤسسة بيل وميليندا جيت ومؤسسة أليكو دانكوتي ومنظمة الروتاري الدولية وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وصندوق حن الأمم المتحدة للسكان ومنظمة هند الصحة العالمية أومس. في بداية المناسبة شال الكلام الوزير عبد المجيد عبد الرحيم محمد وأكد بكون الصحة دي هي واحدة من الأولويات حن كبير الدولة من جانبها تساعد في جددان النظام الصحي وكيف يدعمه. وكلم الوزير حول الملمة الصحية الشهرية الأخيرة الكر أساء كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بعنوان التحصين ووضح بكونه الملمة الحالية دي تنتي الفرصة للشركاء يقدروا يقيموا الجهود القيدة قنبية الحكومة التشادية في تحسين التوقعات الصحية. الوزير أكد في كلامه بكونه وبتوجيهات من كبير الدولة هم قيدين بسو جهود كبيرة لكن لحس كل همبولات كثيرة قيد ترجم من ضمنها مساهمة تشاد في شراء الدواء عن الفاكسيناسيون. في الملمة أيضا حج حول الأرض القدموا للشركاء وهو وباء عن الكوليرا الضرب ولاية حجر لميس وولاية لك تشاد والعاصمة جمينة. وقدام الحالة الصعبة دي الحكومة التشادية وشركاء في الصحة قدموا جهود كبيرة وده لأشان يضمنوا في وفران الرعاية الكافية للناس المرضانين. نذكركم بكونه الملمة الصحية الحالية البقد دي أنتت الفرصة للشركاء الشاركوا في الملمة دي عشان يعرفوا الحقائق عن الأوضاع الصحية في تشاد ورحبوا في نفس الوقت بالجهود القامت بها الحكومة التشادية في مواصلة القدمة وأكدوا بكونهم بيلتزموا بالمعاهدات القطوعة عشان يخدموا إيد بإيد مع الوزارة الصحة في محاربة شلل الأطفال ويمرقوا للشلل ده مرة واحد كي من تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. استقبل اليوم فجر في مكتبه الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل الرئيس هنا محكمة الحسابات في جمهورية بوروندي ليوبول كابيرال كان جاء لزيارة عمل في بلدنا تشاد. وفي خلال الملمة كمان حجوا الطرفين وناقشوا القضايا اللي بتخص المحاكم الحسابات في بوروندي وبلدنا تشاد وقوين التعاون بين المحاكم الحسابات في البلدين تشاد وبوروندي. الرئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانغار لارمي جاك كان سوى ملمة اليوم فجر في مكتبه مع وفد واحد جاء في بلدنا تشاد. الوفد جاء من المركز الدولي عن العدالة الانتقالية. في خلال الملمة كمان حجوا في القضايا اللي بتخص حقوق الإنسان وقوين السلام في بلدنا تشاد. الزميل عبدالله هارون آدم.
3: المقابلة الكان لمة رئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع بيسة هنت المركز الدولي للأدالة الانتقالية الكان في رأس الخبير جيجي جيبيري لأشان يجمع المعلومات ويتبادل الآراء مع مختلف الأطراف المعنية في القضايا اللي بتخص المصالحة والأدالة الانتقالية وحقوق هن الإنسان ويقوي السلام في بلدنا تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي وضحت الخبيرة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للصحافة العامة والخاصة أهمية هذا اللقاء.
4: كيفية دعم مسار العدالة الانتقالية في تشاد مع احترام الخصائص المحلية لهذا المسار، ولا يتم الاقتصار في ذلك على العاصمة نجمنا، ولكن أيضا بزيارة بعض الجهات في تشاد كأبشي وبول وموندو للتعرف على مشاغل المجتمع المدني في تلك الجهات، لكي تكون أيضا لنا رؤية شاملة أكثر وفهم أعمق لحاجيات المسار.
3: نذكر بكون مهمة انت البعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا في بلدنا تشاد بتخص جمع ملاحظات ومساهمات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وده في القضايا اللي بتتعلق بالعدالة الانتقالية وحماية حقوق هن الإنسان ومسار هن المسالحة وقوان السلام في بلدنا تشاد.
1: في مدينة أبشي الوزير هن استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السيدي كلاتة كان سوى ملمة كبيرة أمس مع السلطات المحلية هناك، ده بحضور المندوب العام هن الحكومة في ولاية وداه الجنرال إسماعيل يمتجربو. في خلال الملمة كمان حج في المشاكل انت الأراضي القادي في داخل المدينة. مراسلنا محمد العميل محمد علي.
5: في اللقاء كلموا بالإدارة ولا أماكن عن الدولة في كلمة المندوب العام لدى الحكومة عن بروفنس نواداي إسماعيل يمودا جربو كلم بالإدارة الأقرية. كذلك الحريق اللي كان شبه قسم الكادستر في أبشي سنة 2012 وسبب خسارات في الأوراق. المندوب العام لدى الحكومة طلب من الوزير أن يساعدوا المندوبية بمؤدات وأمل. أما من جانبهم الفنيين عن الوزارة جابوا استفسارات في الأمل الأقري. شال الكلام بالمناسبة الوزير محمد تسليك حلاتة رحب بالجهود عن العمال المحليين في استصلاح الأراضي وكلم بأنطين هنا جزء من نقعة الحرية هنا أبشي للتجارة عن الذهب. الوزير قال الأنطين هنا البكان ده كمان بدخل في إطار هنا الأمني هنا التجار. الوزير محمد تسليك حلاتة قال ممتلكات هنا الدولة ده بكون ملكية شخصية للدولة، لكن ما لأي واحد كلها يشيلها. عشان ده أي إنسان امتلك قطعة من الأراضي هنت الدولة خلي يخليها بأسرى وقت.
6: قانون بقول شنو بكان هنا الحكومة فوق ديكري وأنتوا لإنستيتيشن هنا أرمي لي نجنون تلبكاننا اللي تنفذ به ديكري آخر، ديكري أنيلاسيون دابور أنا الرئيس في الديكري الأول قايد وديكري آخر لتوزيع البكان. ده القانون بقول مشين
5: المسؤولين الحاضرين والنواب

0: قراية في المدارس في السنة الجديدة هن سنة 2026-2027. خلينا نسمع البيان أن الوزير بيترجم من الزميلة حجة وهبي بمر.
1: Grâce à votre engagement, l'année scolaire 2025-2026.
2: بفضل هنا التزامكو في السنة الدراسية هنا سنة 2025-2026 قدرتوا مكنتوا في القراية هنت السنة الفاتت والكان كملت بنجاح سمح. بالمناسبة دي نقدم الشكر ونشجع المعلمين والمعلمات في جهودهم القدموا في نجاح هنا السنة الفاتت وفي الجهود الشاركوا فوق الإداريين والتزام هنا المسائل والمدرسين وكمان في المساهمة القيمة القدموها لنا شركائنا في التعليم وفي الموضوع هنا السنة الجديدة بقول مدرسة ثنائية فوق العربية والفرنسية لأن اللغة بتخدم أمة واحدة والسنة الدراسية الجديدة سنة 2026-2027 الجاية دي والكان بتفرض لنا حمبولات جديدة وقبل كل شيء لازم أجل نعدل النظام هنا القراية ونقو التعليم التشادي ومدرستنا لازم تواصل في التقدم هنا التعليم من كل الجوانب وكيف نواجه الهمبولات هنت التعليم كان في الإدارة أو حتى في التعليم ولازم الإدارة تطبق نظام هنا اللغتين العربية والفرنسية يجعلوهم سوا ويقروا الإيال وداء بشكل للمدرسة العمود الأساسي في الإدارة هنت السنة الجديدة ومننا لازم نقوف فوق ونقروا أديل عشان المدرسة الجادية جزء من التحول السريع في التقدم هنا التعليم والبلد وتطبيقين هنا اللغات التنين العربية والفرنسية في المدرسة الجادية ده ما مجرد إصلاح تربوي ولكن هو الأساس في قوان الوحدة والمقعد سوا وده البلد معروفة باللغتين العربية والفرنسية وبلا شك السخافة هم بلدنا تشاد المعروفة بيا في العالم ولنا حقوق اللغتين ده لازم نواصلوا في جهودنا لعشان نحسن البيئة هنت المدرسة للتلاميس ونخلوها تبقى قوية في التعليم والتعلم ومن هنا نطلب من أبهات الإيال والجماعات المحلية وشركائنا الاجتماعيين والتقنيين والماليين وكل الأفراد حن المجتمع ليشيلوا مسؤوليتهم والمشاركة الدائمة اليوم ورا يوم ومننا نوهدوا جهودنا مع قدراتنا ونلم قدراتنا ونقو كفاءتنا في الهدف المشترك والواحد وهو ضمان هن التعليم الأديل نقدمه لأي طفل تشادي ليجري أديل.
1: garantir à chaque enfant tchadien une éducation de qualité.
0: في أخبار الحزن الإذاعة الوطنية التشادية والهيئة الوطنية انتلونما فقدت اليوم فجر الصحفية المذيعة الكبيرة في القسم العربي الدارجي خديجة محمد طاهر الكان خدمت لفترة طويلة في راديو تشاد اتوفت اليوم فجر في العاصمة جمينة بعد مرض طويل كان للسيرة المرهومة خديجة محمد طاهر نتابع تقرير الزميل تجاني سرمت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الصوت اللي تسمعوه ده آخر صوت عن الصحفية الكبيرة المحترمة خديجة محمد طاهر مذيعة في الإذاعة الوطنية هنا غاديو تشاد. الدنيا فانية والآخرة باقية. المرحومة خديجة محمد طاهر خدمت في راديو تشاد باللغة العربية الدارجية ماتت اليوم يوم 31 شهر 8 سنة 2026 في العاصمة أنجمينة ودابت مرض طويل. الصحفية والمرحومة خديجة محمد طاهر من الأوين الإندوم والأخلاق وتهب خدمتها مع الزملان. خديجة محمد طاهر خدمت في المناصب في الإذاعة الوطنية التشادية بقت نائبة رئيسة القسم اللغات في راديو تشاد تقدم برامج اجتماعية مش البرنامج منبر جمعيات المجتمع المدني ومعروفة خديجة محمد طاهر بقرايتها للبلاغات باللغة العربية الدارجية يوميا في راديو تشاد. وعشان الحزن الكبير عن وفاة خديجة محمد طاهر كلموا بعض من الزملان في العمل.
5: موتنا خديجة محمد طاهر لينا قاسي يعني موت فجي يعني أنا خدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت في راديو لقينا ما مرة طيبة وإن ده أخلاق ذاته وهي في القسم العربي ده خدمت كثير علينا من الراقوة عن بيننا

0: فلاني لم شلا في البيت يا يعني لازات كله مرات ده بجونا في البيت يعني بيجي لنا ولا في مرة واحد الأهل ذات كله يعرفوا عن بيناتهم وقالهم ده أنا سميت موتا والله شيء قاسي النورو الله يصبر الأهل الله يصبر الأخوان
1: نجينا لجينا الحمد لله علمنا أنينا جينا بفرنسي كان علوم فرنسي كله هي ما قصرت شغل كما أدلة نسو في برنامج أنا راديو ده حقا مش اللي تسو الله مش اللي بسو إن شاء الله إيش نما خديجة الله يفولا ويرحمها بالجنة من قدوم كلاوانا للأسرانا خديجة وكل زملة أنا راديو وتلفزيون الليدرو أمولو ما خديجة في السنين الفاتو دي.
2: المرحومة خديجة محمد طاهر ولدوها سنة 1969 في مدينة آتيا البطحة، خلت وراها 5 عيال منهم بنية واحدة، الدنيا فانية والآخرة باقية. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ما ندر نقول أي كلام، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المستمعين، الساعة 7:35 في استديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم. دي النشرة اللي كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار، تجاني سير رمات محمد أحمد عبد الكريم، حاج هو عمر عبد الله، هارون آدم، وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية القدمة زميلنا بشير عمر بشير نواصل لكم بالبلاغاتنا اليوم أشياء بلاغنا وفا جبرين جد عبد الرحمن عبد الله باطل الحاج كروغولو الحاج موسى عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله حسن عمر ديليجي جد آدم أحمد أبو بكر آدم رخيص أخي أبو بكر سلطان زكريا إيسا زاروغا هارون الحاج رمات يعقوب محمد جيمي جد محمد أزرق جورو حسن جيري الحاج عمر غربة شروم محمد عبد الله عمر محمد جدة شروم محمد عبد الله عمر محمد جدة سامي جدة آدم جبرين الحاج مدو كرامة معلم جيمي عمر الإمام أحمد بشارة الإمام محمد جنبو الشبت كانتون كشل دنديني الشبت كانتون كشل بخاري الشيخ أبقرين دليجي محمد حسن دليجي أخونا أبو بكر دليجي سيف جدة دليجي جدة أخي دليجي أحمد بشارة دليجي اللوان دليجي موسى أبو بكر دليجي جدة أحمد دليجي كواس محمد دليجي أبو بكر أبو ميلم دليجي محمد كمسلوم دليجي عبد الرحمن زريبي المير آدم حسن جيمي شيخ علي عبد الرحمن شيخ عبد الله إدريسة شيخ محمد فلاتي شيخ قرب أليفة شيخ محمد هارون دليجي توم جوكو دليجي سيد جبرين أبا جبرين محمد عبد الله خميس سيد عبد الله أبو بكر حسيني خالة فلاتي فكي أليا رادا أدوم كوكاي عبد الرحمن هارونا بلاما أجي غريما عبد الله إما بخيت موسى بلاما علي شدة دليجي علي عبد الرحمن مكايلة جدة جوجة إدريس دليجي هارونا أبا بلاما حسن إيسا محمد أبخريس لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا أبوهم جدة عبد الرحمن المعروف بجدة ولا دنقاسي مات اليوم الاثنين والسرقة تبقى مباكر الثلاثة في أطرون لتدليجي جدة آدم الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله في الله يرحمه ويدخله الجنة نواصل بالبلاغات الوفاة بلام سيد شروما شيخ أجدي آدم حسيني آدم عبد الله شروما موسى حسنة عمر محمد أحمد حسيني عبد الله بوجا عبد الله بوجا بلام حسيني حسن بلام الحاج سكر الدكير بلام الحاج سكر الدكير بلام عبد الله دوغال جدة قنبو بلام عبد الله الضيف الشيخ حسيني هارون بلام آدم عبد الله بلام عبد الرحمن هارون بلام توم هارون بلام حسن كرشي الشيخ محمد الجار الزين بلاما موسى جبرين بلاما فليج ساكن بلاما محمد زكريا الحاج هارون موسى الحاج آدم قربة بلاما بشارة رخيص عائلة كوجاك بلاما بنية محمد ومحمد بنية بنية محمد بلاما حسن عمر شيخ محمد حسيني هارون الضيف شيخ أبفلجة شيخ أجيت غالب بلام عبد الرحمن بركة بلام عبد الله انبسطنا بلام إمي حسين فكي موسى قنبو بلام جدة المدير شيخ أبو بكر حسنة إما تشيغو بلام محمد دود بلام عبد الله عثمان بلام عثمان الفاروق بلام خالد موسى شيخ موسى إيسا شيخ عمر جبرين بلام أخونا جبرين بلام جدة شوكا بلام الشيخ اللوان داودة إما الحاج آدم إيسا اللوان صغير شيخ مطر جنيهري شيخ رمضان شروما القوني إدريس حسيني الحاج عبد القادر أخونا فكي حسنة أبو اللزوم بدين محمد اللوان إبراهيم جيد مهدي شيخ بشارة صوصل شيخ بكير عمر محمد أبو بكر إيساي بلاما أجيد عمر بلاما النور محمد الشيخ عثمان هارون عبد النبي أحيا بلام محمد أنجيكيرو الحاج جدة سكر القوني جدة القادر الحاج إبراهيم صالي الحاج إيسا الحاج آدم إيسا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا ولدتم
يوسف حسنة مات بات أكسيدان السيركلاسيون في دولة ليبيا، وسارة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في كالقوة اللي تبلاما سيد شروما كانتون كدادة. الأهل الله يصبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. البلاغ ده قرينا قبل الأخبار نكرره. عائلة محمد طاهر قوني، الوزيرة مريم محمد نور، الشيف دي كانتون مكي بشر برما، إيال المرحومة جعفر تجاني، محمد طاهر تجاني، آدم تجاني، محمد أمين قوني، وتوم قوني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون كدادا، كانتون أسلا، كانتون مي آيش، كانتون أفرق، وكل الأهل نجمينا فارا السيد جيمي شيني ولد الليمير، ولكل الأهل دربالي المصاقت بيلي قاما كسري نجمينا، وكل الشيف دي كانتون، كل الديليجيين، كل البلامات، كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أختهم وأمهم خديجة محمد طاهر مذيعة في راديو تشات، ماتت اليوم الاثنين. وسرق عن المرحومة ببقى يوم الأربعاء بفجر في كارتيه ديجيل زافاي قريب من بيت الدليجي أبكر. اللهم يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الجروب أعضاءنا غاديو تشات أنماء الأزاز المنفوق في الرأس ورئيسة المسلمين غاديو تشات جوائر الشمو آدم، بقدموا كلماتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر، الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. باسمنا قسم اللهجات اللانج في راديو تشات، وباسمنا الدي جي جنرال أنا الأنماء بكر سندا، الدي جي خديجة حامد، كل الديركترات أنا مختلف الأقسام، كل الخدامين أنا الأنماء من الدي جي إلى هدي البلانتون، والمسائل أنا وزارة الإعلام في رأسهم الوزير قاسم شريف محمد، بقدموا كلوراتهم الحارة بعزوا نفسهم وبعزوا أسرة المرحومة الأخوة العزيزة خديجة محمد طاهر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيس أنا قسم اللهجات لانغ في راديو تشات أبا أدمي والنائب تلم قيوس وكل الخدمين في قسم الدارجي في راديو تشات وكل التكنيسيين وكل الانفورماتيسيين وكل الجورناليست أنا راديو تشات وتيلي تشات بقدموا كلماتهم الحارة والحزينة لأسرة المذيعة الكبيرة والمرأة الحنونة خديجة مهم الطاهر ماتت اليوم في العاصمة أنجمينا كل من عليها فان الدنيا فانية والآخرة باقية إنا لله وإنا إليه راجعون.

الهاج ولد مبتوى في مبتوى و المسلمين الكبير هنا غادي تشات في جمينا ولا جرماي عمر سماعين النور بقدموا قلدتهم الحارة باسمهم واسمنا كل الناس اللي بعرفوا خديجة مام الطاهر بقدموا التازية الحارة لإيالة وكل أسرته ولكل الخدامين أخوانا وأخواتا في راديو تشات إنا لله وإنا إليه راجعون.

بلاما محمد بنيه في كاغا وكل المسلمين على راديو تشات في هيلت كاغا بقدموا كلماتهم الحاره لاسره المرحومه خديجه محمد طاهر وكل الامال هنا راديو تشات يقولوا هم ان فقدوا انسانه قدمت الكثير لراديو تشات خديجه محمد طاهر اخت وام ومتدربه اخت حنونه الدنيا فانيه انا لله وانا اليه راجعون

الأخوة خديجة محمد طاهر جاءت راديو تشات سنة 1987 إلى 88، قدمت عمل كبير في مدة 38 سنة. خدمنا معها وعلمتنا وورتنا كيف نخدم وكيف نقرأ البلاغات. لكن اليوم الدنيا فارقتنا، دنيا فانية، كلنا ماشيين نادم قاعد ما في، زي ما قال الفنان الكبير موسى شفير، كربك ما تنكفي بينا لكن واري واري تودينا. لكن الموت أنا خديجة موت حار وكبير، الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الوقت تم سادقت والإشارة بكت خلاص تك تك كملنا كدنا نخلو بكنا لزميلنا كما كوي بجي بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم إيسين جامينا غادو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا في مكانة الفن سر الآلات والموجات ساوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض أي زول بارب خارجة ودار بكتب لها بلاغ ينادينا إن شاء الله في نمرنا التليفون 603-28-41-28 تيجو نفس النمرو 903-28-41-28 وأنينا كمان نجيب البلاغ نقدمه للرجي وإن شاء الله نقروا البلاغات لأخذنا المرحومة خديجة مهم الطاهر إنا لله وإنا إليه راجعون أقعد وعافية للأم معكم أم بكر فجر إن شاء الله.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة

0: بالصحة يكرمون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في تشاد. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي الذي جاء إلى البلاد في إطار زيارة عمل تعزيز التعاون بين المؤسسات التابعة للبلدين، أبرز محاور اللقاء. وفي الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري تفقد أحد عمالها الصحفية خديجة محمد طاهر إثر علة مرضية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. البداية من قصر توماي، حيث التقى صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عدد من ممثلي منظمات ومؤسسات دولية المعنية بلقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة دول حوض بحيرة تشاد. جاء ذلك بعد التفوق التي تحصلت إليه تشاد في قائمة دول حوض البحيرة. تفاصيل مع تشاني مصطفى مهدي.
1: تتعاون تشاد بشكل كبير مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين لدعم استقرارها الاقتصادي وتنفيذ خططها التنموية الطموحة، وخاصة تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الطبية للسكان. وقد أحرزت تشاد تقدما ملحوظا في اللقاحات والتطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية، مما جعلها تتصدر قائمة دول حوض بحيرة تشاد، الأمر الذي تنظر إليه ثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بهذا المجال باعتباره نجاحا يستحق التهنئة والتكريم. ومن هذا المنطلق استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بقصر تومي 12 ممثلا لثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة تشاد. ويمثل هؤلاء الشركاء كل من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، مؤسسة جيتس، مؤسسة أليكو أنغوتي، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة روتري. وخلال اللقاء هنأ ممثلو هذه المنظمات والمؤسسات رئيس الجمهورية على التزامه وانخراطه المباشر والراسخ لصالح تعزيز التطعيم في البلاد، مما جعل تشاد شريكا أساسيا يعتمد عليه الشركاء في تعبئة قادة الدول الآخرين في المنطقة. وقد صرحت السيدة زويرة يوسف الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليكو أنغوتي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان وديا ومثمرا، ووصفت مشير تشاد بالقائد الرائد في مكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على ذلك تقدمت مؤسستها بالتعاون مع مؤسسة جيتس بطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته راعيا لهذه الجهود لحشد همم رؤساء الدول الآخرين في المنطقة وتنسيق المساعي المشتركة من أجل استئصال شلل الأطفال ورفع معدلات التطعيم. وأفادت ممثلة مؤسسة أليكو أنغوتي أن الشركاء ونظرا للجهود الحثيثة والتقدم الملموس الذي تحرزه جمهورية تشاد في هذا المجال، التمسوا من رئيس الجمهورية تولي هذا الدور القيادي. وقد أبدى المشير محمد إدريس ديبي إتنو قبوله وموافقته، وذلك استشرافا لمواصلة العمل المشترك لضمان تلقيح جميع أطفال المنطقة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. وعلاوة على ذلك قدم الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور المانحين بيل جيتس وأليكو أنغوتي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026.
0: وفي ذات السياق، لقد منح الشركاء رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم في مكافحة شلل الأطفال بدول حوض بحيرة تشاد، وذلك نتيجة لالتزامه الراسخ في تعزيز التطعيم في تشاد. خليل حسن صالح.

0: إلى للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في التطعيم ومكافحة شلل الأطفال. توج اليوم رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد. الجائزة كانت بمبادرة من الشركاء الفنيين والمانحين الذين ينشطون إلى جانب تشاد في مكافحة الأمراض والوقاية منها. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال إن هذا التكريم جاء في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة، منها التقلبات المناخية والأوضاع المتأزمة في دول الجوار واستقبال اللاجئين والنازحين وندرة التمويل الدولي مع استمرار زيادة الاحتياجات. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، لا تزال تشاد صامدة وتحقق نتائج إيجابية أدت إلى القضاء على الكزاز الوليدي والتهاب السحايا من النوع ألف، بالإضافة إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال. وتؤكد هذه النتائج التزام رئيس الجمهورية بتحديث النظام الصحي بالبلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التمييز يلزم البلاد ويعزز من إصرارها على إنشاء نظام صحي أكثر كفاءة وقوة، بحيث يتم تعزيز الرعاية الصحية من أجل استعادة الثقة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء. أما ياسينتي دي فوندوفيلا محافظ منطقة روتاري 9150 قال إن النتائج التي حققتها تشاد تتماشى مع سياسة روتاري، وأن هذا التكريم جاء تقديرا لمسيرة حافلة بدأها مشير تشاد الراحل إدريس ديبي إتنو، ولا زالت تشاد تلتزم بهذه المسيرة تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مؤكدا التزام الشركاء ودعمهم لسياسة رئيس الجمهورية في تحديث النظام الصحي بالبلاد. المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف جيل فانغ نينو فقد ثمن عاليا هذه الجهود، مؤكدا أنه لا تزال منطقة حوض بحيرة تشاد بحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء ومشاركة قيادتها لتشمل عمليات التطعيم أبناء الرحل والأطفال في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. هذا وقد سلم الجائزة إلى رئيس الجمهورية الرئيس المدير العام لمنظمة جيت الدكتور كريس إلياس. المشير محمد إدريس ديبي إتنو أعرب عن امتنانه لهذا التقدير، وقال إنه تكريما للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي بالبلاد، وأضاف إن صحة المواطنين ليست مجرد بند في الميزانية، بل هي أساس الأمن الوطني وأهم استثمار لمستقبل الأمة التشادية، مذكرا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن فيروس شلل الأطفال لا يعترف بالحدود الوطنية، ولن يكون هذا التتويج نصرا نهائيا إلا إذا كان جماعيا ومتكاملا وعلى مستوى المنطقة. وقد أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لإقناع صناع القرار في شبه الإقليم وتضافر الجهود من أجل بناء حاجز صحي منيع مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية والسكان الرحل. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة التشادية بعقد المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول شلل الأطفال وتعزيز الوقاية في حوض بحيرة تشاد وهنا في العاصمة أنجمينة.
1: خليل، هذا وقد أقد صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا موسعا مع الشركاء الفنيين والماليين إلى جانب مسؤولي الوزارة، وذلك لعرض الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تحسين الجانب الصحي. مصطفى بشارة محمد.
2: جمع هذا الاجتماع الشركاء التقنيين والماليين في القطاع الصحي والمسؤولين من وزارة الصحة العامة والوقاية برئاسة الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، كما ضم الاجتماع ممثلين عن التحالف العالم للقاحات والتحصين غافي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي ومنظمة روتاري الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وفي البداية أكد الوزير مجددا إن الصحة عنصرا أساسيا في أجندة رئيس الجمهورية التي تركز على تحديث النظام الصحي ودعمه، كما أشار إلى الاجتماع الصحي الشهري الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو تحت شعار تعزيز التحصين، موضحا بأن هذا الاجتماع يتيح للشركاء تقييم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين المؤشرات الصحية وأكد الوزير بتوجيهات من رئيس الجمهورية سيبذلون جهودهم، ولكن لا تزال هناك تحديات، ومن بين هذه التحديات مساهمة جاد في شراء اللقاحات. وتناول العرض التقديمي الآخر المقدم للشركاء وباء الكوليرا الذي أصاب ولايتي حجر لميس ولك، بالإضافة إلى مدينة أنجمينا. وأمام هذا الوضع المقلق لم تدخر الحكومة بدعم من شركائها التغنيين والماليين جهودا لضمان توفير الرعاية الكافية للمرضى. وقد أتاح هذا الاجتماع للشركاء المشاركين للاطلاع بدقة على الوضع الصحي في تشاد، وبينما أشادوا بجهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية في مواصلة العمل، وأكدوا مجددا التزامهم المشترك لمحاربة شرر الأطفال من البلاد.
1: نبقى في النشاطات الصحية لكن في سياق آخر. احتفلت البلاد اليوم باليوم الأفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس كل عام. أحمد خميس جمعة يعود بنا إلى أبرز النقاط للاحتفال بهذه الدورة، نتابع.
3: يقصد بالطب التقليدي مجموع المعارف والمهارات والممارسات الصحية القائمة على النظريات والمعتقدات والتجارب الخاصة بمختلف الفئات، ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على هذا النوع من الطب لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية. ويعد الطب التقليدي مكملا للطب الرسمي والعلمي الذي يعرف أيضا بالطب الحديث أو الطب التقليدي المعتمد. ويأتي الاحتفال بالدورة 24 لعام 2026 تحت شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الأفريقية. وترى وزارة الصحة العامة والوقاية إنه من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة تسهم في تحسين صحة السكان. ولتجسيد هذه الإرادة والرؤية نفذت الوزارة بالفعل عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي والدستور الأدوية التقليدية، من بينها تعطير ممارسي الطب التقليدي وتدريبهم وتعزيز التعاون معهم ووضع إطار قانوني ودعم البحث وتطوير الطب التقليدي. وإضافة إلى هذه الآلية الخاصة بالدعم والتأطير، تكثف وزارة الصحة العامة والوقاية جهودها لدى الشركاء الفنيين والماليين من أجل دعم الجهات في مجالات البحث والتنظيم وتطوير الطب التقليدي بما يخدم رفاهية السكان. ويهدف تطوير الطب التقليدي إلى المساهمة في تمكين جميع السكان من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في أي وقت دون التعرض لصعوبات مالية تشكل عائقا رئيسيا أمام الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة. وتنسجم هذه الرؤية مع تطلعات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز النظام الصحي ضمن برامجه 12 ذات الأولوية في برنامجه السياسي.
1: في شأن آخر، استقبل ظهر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه رئيس محكمة الحسابات البروندي ليبول كابيرا الذي وصل إلى البلاد في إطار زيارة عمل. وقد تمحور اللقاء حول تبادل الخبرات بين البلدين ومدى تعزيزهما. عز علي علمه فيها المزيد من التفاصيل.
4: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي مع رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا يأتي في إطار التعاون القائم بين تشاد وبوروندي. كما بحث الطرفان في هذا اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بمحكمتي الحسابات في بوروندي وتشاد، إلى جانب تعزيز التعاون بين المحكمتين، حيث أوضح رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي عن دور المؤسسة التشريعية في متابعة تقارير محكمة الحسابات باعتبارها ترفع إلى البرلمان، مشيد تأكيدا على أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والتشريعية لضمان الشفافية والحكم الرشيد. وبعيد خروجه من المقابلة، صرح رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بوروندي ليوبول كابيرا أنه بحث مع رئيس مجلس الشيوخ مسألة الإصلاحات الجارية داخل محكمة الحسابات البوروندية، وشملت الإصلاحات مراجعة الإطار القانوني وبرامج تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة. كما أكد الوفد بأن زيارته لتشاد تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمتين التشادية والبوروندية.
1: إليكم هذا البيان الصادر من الجمعية الوطنية رقم 014 الصادر بتاريخ 31 من أغسطس 2026. هذا نصه يخطر الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس للرأي الوطني وللسادة النواب بأن الدورة العادية الثانية للجمعية ستفتح يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر 2026 في جلسة علنية عند الساعة 10 وفقا لأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 8 من اللائحة الداخلية للجمعية. يأتي ذلك بعد عطلة مدتها شهرين انطلقت عقب انتهاء أعمال الدورة العادية الأولى. وفي الصفحة السوداء، فقدت الإذاعة الوطنية التشادية أحد أفراد أسرتها العاملة السابقة خديجة محمد طاهر التي لبت نداء ربها صباح اليوم بعد علة مرضية. نتابع سيرة الراحلة مع فاطمة عبدالله بركو.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نسجل السيد الرئيس يونس صب الله رئيسا لجمعية القرآن الكريم بتشاد.
6: كان ذلك هو آخر صوت للصحفية خديجة محمد طاهر بالإذاعة الوطنية التشادية نسمعه في هذه الدنيا الفانية. خديجة محمد طاهر تعمل باللغة العربية الدارجة بالإذاعة وفتح المنية هذا اليوم 31 من أغسطس عام 2026 بالعاصمة جمينة بعد مرض طويل ألم بها. الصحفية خديجة محمد طاهر من ذوي الأخلاق الحميدة مع زملائها في العمل، فالراحلة شغلت عدة مناسب بالإذاعة الوطنية التشادية منذ 38 عاما تقدم برامج اجتماعية لا سيما برنامج منبر جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن قراءة البلاغات اليومية والتنشيط باللغة العربية الدارجة. وعن فقدان الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر عبر لنا بعد أصدقائها في العمل.
7: خديجة محمد طاهر لينا قاسي أنينا عدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت في راديو لقينا ما مرة طيبة وإن ده أخلاق ذات أنينا من راق وأم بيننا ذات كله أنينا نمشي في البيت يلا ذات كله مرة ده بجونا في البيت أي وايد بعرفها بحبيبة الكل لو ما الصوت ده ما بنسمو خلاص لربنا شيء قاسي ما فيه وده بس طريقة الكلنا أنينا نمشي. الله يصبر الأهل، الله يصبر رفقان وزمنانا هنا في الأنما.
8: أنينا جينا بفرنسي كان علمه عن فرنسي كله هي ما قصرت مش اللي تسو ألا مش اللي بسو هي جيتها كله إلا تألمك في الأمل بس تشجيك في أمل.
6: الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر من مواليد عام 1969 بمدينة آتية البطحاء، تركت خلفها 5 أبناء من بينهم بنت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بأوسع رحمته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا، بهذا الخبر الأليم نصل إلى ختام هذه النشرة. لمن فاتتم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شركاء البلاد المعنيين بالصحة يكرمون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في دول حوض بحيرة تشاد. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي الذي جاء إلى البلاد في إطار زيارة عمل تعزيز التعاون بين المؤسسات التابعة للبلدين. أبرز محاور اللقاء. وفي الصفحة السوداء تابعتم سيرة الراحلة خديجة محمد طاهر التي العاملة بالهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف والتنسيق الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي روغابيرتو، مننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمالها.